0: ولي حسك وانت كيلان زحد وزينين ملزين حسك وانت كيلان حسد وزينين ملزين
1: حسك وانت لان حسد
0: وحده هو زين الزين.

0: وجت برا وحكيت وغنات.
1: لو انا جيت برا وحكيت وغنات
0: لغنات معاك مره ما ثبتت.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: صحتنا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضاً أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي.

ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين. لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي

سنة. بتقيدك عزيزي المستمع عزيزي المستمعة لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية ثم هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيف التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرات غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم الملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت.
إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم

0: قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذا كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم به، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيفي التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على منزل تغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك والحين لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طفلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عجبوني البقراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 170 ألف عندما تم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأوضح مرصد السياحة أن وجهة الداخل مثلت بذلك 1% من ليالي المبيت المحققة على المستوى الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مشيرا إلى أن معدل الملء في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في الداخل بلغ 63% عندما تم أبريل، بارتفاع قدره 17 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. استضافت دار الشباب 20 أغسطس بالداخل عرض فيلم وثائقي بعنوان المحيط مع ديفيد أتنبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب من مختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة ميندرو بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. ويسلط هذا الوثائقي الضوء على الدور الأساسي للمحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم البيئية، مع استعراض أبرز التهديدات التي تواجه الأوساط البحرية لا سيما التلوث البلاستيكي، فضلا عن الحلول الكفيلة بالمساهمة في حمايتها. بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الداخل وادي الذهب بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026 معدل 85.04%. وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن ما مجموع 1662 من المترشحين المتمدرسين نالوا شهادة البكالوريا، من بينهم 403 اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 33.55%. جهة الداخل وادي

0: في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة العشرون.
6: الزين ديالي نعسات.
7: نعسات مسكينة، إوا ضحكات وفركلات وغنات بسلامتها من اللي فاقت وهي نشطة.
6: المهم ونساتك بعدا.
7: والله إلا دوزت معاها وقيت ما حسيتش كيفاش داز، تكات لي على صدري وغمضت عويناتها وغرقات في النعاس.
6: إوا الله يقدرنا على تربيتها ومصاريفها وقرايتها إن شاء الله.
7: جلال، أش هاد الشيك حل لاصق عندك في الفيستا؟
6: فين؟
7: هو
6: يا خزيت، أرى ديك سربيتة اللي حداك، نمسح هاد الميكروب.
7: منين جاك هاد الشي؟
6: هذا كلالة المختار، راجل جارتكم الشومة، جاي يسلم عليا ويبوسني في كتافي، هو يطليني بالتنفيحة.
7: وماله، أش بغى عندك؟
6: فرع عليا راسي، علكة، عمرني ما شفت شي راجل تقيل بحاله، وقفني تاني في باب الدرب، وجبد لي الموضوع ديال الرياض، بغى يعرف الجواب.
7: إيوا شفت هادو محمسين، وواقفين على ركبة ونص.
6: قلت لك يا سميرة، شي حاجة سرية كتدور هنا في الرياض، احنا بزوج اللي ما عارفين والو.
7: ولكن انا من اللي حكيتي لي المرة الاخرى سولت اختي ليلى، لقيت حتى هي ما فراسها والو.
6: انا قلت لك سولي الوالدة، هي اللي يمكن تكون عندها الاخبار، ما سولتيهاش.
7: مازال ما سولتهاش، ولكن بيني وبينك يمكن زعما تكون فراسها شي حاجة مخبيها علينا.
6: انا ما نقدر نكذب عليك، ما عرفت، ولكن غالبا كاين شي سر كيروج في الخفاء. انا حاس ثم هذا الراجل الشومه جارتكم حلق ولا ماله اللي كيتذكر معايا في موضوع

0: ديال البيع ديال الرياض. لو كان ما سامعش تنقنيقه ما يزعم يتناقش معايا. انا الجيران كلهم محرم الهضره معاهم.
1: الحصول ما كاين اللي يعطينا راس الخيط كيف قلتي قدامي. انا نيت شفت هاد الايام تالفه.
0: الا جيتي تشوف الحقيقه كون غير كركبتو هاد الرياض وخذي حقك وشري به شي سكنه فاحله تاركه. هاد السكنه مع الوراثه سمحي لي ما بقات فيها معنى.
1: ويلي اش كتقول يا جلال؟
0: كنهضر معاك. اغلى واعز ما عند الانسان هي حريته. انا اعطيني غير دويره بزوج ديال البيتات وكويزينه كبيره وحمام في شي عماره في موقع مزيان بارك عليا، ولكن نكون كنتمتع بكامل حريتي حسن ليا من هذا الرياض كبير قدو قد القصر.
1: ومال الرياض اش من عيب فيه؟
0: ما فيه حتى عيب. خص اللي بغى يسكن فيه يكون مزوج بربعه ديال العيالات ويكونوا عنده 40 ولد و40 ما بين خدام وخدامه عادي يحس بالسكنه فيه. حنا ساكنين سبعه ديال الناس كيف الطويرات، ملي كيطيح الظلام شي ما كيبقى يقدر يمشي عند شي. امك وجدك ساكنين ليه وحنا لهاد الشيء، واختك ليلى مع راجلها لديك الشيء، وخوك هشام قريب للسطح، مفرقين كيف العسكر اللي قاطع العسه.

0: حبيبة نحط لك تعشى.
1: تفرقي معايا ليلى، ما فيها ما ناكل.
0: مالك كليتي شي حاجة بعدا في الزنقة؟
1: ما كليت والو وما عندي شهية.
0: مالك شفتك مقلق ياك؟ لا بس قولي.
1: ما نكذبش عليك يا ليلى، هاد الشي صباح كيعصب وكيخوف، ما بقي عارف الإنسان مع من عايش.
0: أشنو كتقصد بكلامك فريد؟ مخبي عليا شي حاجة؟
1: أنا من نهار تزوجتك ليلى وأنا واضح معك، وحتى أنت كنت كتبادليني نفس المعاملة، لكن اليوم كل شي تغير، كل شي تبدل، حتى أنت ما بقيتش قادر نفهمك.
0: ما قادرش تفهمني؟ شنو تغير فيا حتى تقول فيا هاد الكلام؟
1: كتخبي عليا حوايج مهمة وأنا كزوج من حقي نعرفها. أش هاد السلوك اللي وليتي متبعه؟
0: اسمح لي يا فريد، رانا ما قادراش نفهم مقصودك. يمكن لك عافاك تجاوبني وتقول لي بصراحه شنو هما هاد الحوايج اللي انا مخبي عليك.
1: مثلا الرياض هذا فالساكنين دافعين نتوما للبيع، وانا ما فراسي ما نعاود، ما فراسي والو، علاش مخبي عليا؟ بالعكس خصني نعرف باش ندبروا على ريوسنا ونشوفوا فين نسكنوا، ماشي حتى الاخر المطاف عاد تعلموني.
0: اش كتخربق يا فريد؟ الا كان هاد الشيء هو اللي مقلقك ومعصبك، انا راه بكل صراحه ما فراسي لا بيع لا شراء، وهاد الكلام عاد كنسمعوه من عندك انت دابا.
1: العجب العجب، هذا هو الحماق. الحومه كلها سايقه الخبار، بكبيرها بصغيرها بحوانتها بالحمام الفران الكزار، وانتم المعنيين بالامر ما فراسكم ما يتعاود.
0: واش انا يكون زعما فراسي هادشي وما نقولوش لك فريد؟ مالك وليتي دري على هاد المسائل كتخبى؟ ثم عمرك شفتي شي شاري دخل كيدور عندنا هنا في الرياض؟ منين جبتي هاد الكلام؟ شكون اللي قالوا لك؟
1: هي انا دابا غير حماقيت مع راسي ها، وجيت كنقول لك هاد الهضره من دايتي نفسي.
0: انا اللي غادي نحمق حيت كنسمع هاد الهضره اللي ما عندي بها علم. حتى اختي سميره جات كتسولني في نفس الموضوع، قالت لك راجلها قال لها هادشي.
1: ايوا اذا كلامي على صدق؟
0: كلامك على صدق ولا على كذوب؟ انا ما فراسي والو، ما عارفه والو، ما سمعه والو.
1: ايوا لاله مولاتي، لا ما عارفه والو، ما سمعه والو، ما فاهمه والو، هاني غادي نفسر لك، ويمكن لك تسولي الوالده ديالك. عمك المحترم سيقا سمراء داخل في قضية البيع ديال الرياض، وراه كيجري ويجاري باش يحقق الرغبات ديالو واهدافه. نصف ليا انا المشروع اللي تعبت عليه، ومن اللي سلمني انا تقبط بكم نتوما. هاد عمك مرادو بغى يشردنا ويرمينا للزنقة نبداو نسعاو ويستولي على كل شيء. افيقي فيقي يا ليلى من القلب افيقي.
2: انا غير سمعت عيطتي ليا الحانوت في التليفون، جمعت الوقفه وتما قلت للمساعد ديالي واش الاستاذ قاسم اللي اتصل؟ قال لي نعم. اقبض الطاكسي بالزربه جيت عندك الفندق.
3: ايوا في الحقيقه انا عيطت لك سي موسى باش نتفاهموا على شي امور.
2: الامور اللي حبي خاطره استاذ، انا مستعد طولا وعرضا وعمقا وعلوا نناقشوها بشفافيه ونزاهه وديمقراطيه ومنطق، باش ما يبقى لا لبس ولا غبار ولا بصمة من بصمات الشك والتردد. حيت أنا أستاذ من المبادئ ديالي اللي علمني جدي الله يرحمه تاني في هذا النهار هذا الوضوح.
3: حقيقة سي موسى، مشكلتنا الكبيرة في المجتمع هي عدم الوضوح، ومشكلتنا الأكبر هي الوضوح.
2: أستاذ إلا سمحتي لي بلي، وأنا ما كيخونيش البيان ديالي بحالي اللي ما فهمتش. قلتي مشكلتنا الكبيرة في المجتمع.

0: ما هي عدم الوضوح. وعاوتاني وقلتي مشكلتنا الأكبر هي الوضوح.
1: تماما.
0: هالتناقضيات ما معنواتها؟
1: أنا نفسر لك يا صديقي ويا زميلي سي موسى في جملة قصيرة. كتنقص الإنسان من حقه وكتعطيه اللي بغيتي كيشكرك وكيقتنع وكيسكت، هذا عدم الوضوح. وحيث كتعطي الإنسان حقه بالكامل كيعايرك وكيطور وكيطلق بيك البوق باللي كليتيه، وهذا هو الوضوح. فهمتي أسي موسى؟
0: بلا ما نفهم أستاذ كلامك عجيب ومفيد. إلا سمحتي بكل تواضع ندخلوا الموضوع، حيث أنا من المبادئ ديالي الرئيسية اللي علمني جدي الله يرحمه هو الاختصار.
1: يا سيدي بكل اختصار أسي موسى، أنا كنطلب في الرياض 850 مليون، مستعد نسيب المختار يدفعها من غدا نتكاتبو، ما قدرش شوفوا شي حد من غيري.
0: اولا السي قاسم ما قلتي عيب، ثانيا نستشر مع لاله الشوم جارتكم ونبلغها الخبر، ثالثا اللي في المكتب غادي توصل، ولكن رابعا استاذ انا شنو هو نصيبي بكل عدم الوضوح في هاد 850 مليون؟
1: عدم الوضوح استاذي غادي نعطيك جوج ديال المليون، وملي نفضيو البيع غادي تخدم معايا.
0: وفاش بغيتيني نخدم معاك يا استاذ قاسم؟
1: الا لا غيتها هاكي هاد الدواء اللي غادي يتناول ولدك هشام، ولكن بانتظار، ولا سبحان الله كيستعمل داك البلا ديال المخدرات هضري معاه باش يفرق عليه داك الشيء بمره، لانه ما غاديش يتلاقى مع الدواء اللي عطاه الطبيب.
2: انا غادي نحاول معاه. وانت السي قاسم الله يكثر خيرك، شحال حسبتي عليا في الدواء؟
1: يا لاله الله يهديك ما حسبت عليك والو، بغينا غير يتشافى ان شاء الله.
2: اسمح لي بزاف، وراني كنشكرك كثير على هاد المواقف ديالك، تعبتي معانا بزاف.
1: الا لا غيتها هذا راه الواجب، وولادك ولادي، وانت محتاجه اكثر من اي وقت مضى اللي وقف بجنبك، وانا شاعر بك من نهار مات خويا الله يرحمه وانت كتعاني.
2: الله يرحمه يجدد عليه الرحمات. صدقني يا سي قاسم وليت بحال المودره.
1: نصدقك، راني حاس بك لاله غيتها، لهذا الا سمحتي بغيت نتكلم معك في موضوع خاص.
2: تكلم يا سي قاسم انت حر.
1: وفي الحقيقه انا خايف ومتردد نفتح معك موضوع ربما جديد عليك، واللي مخوفني اكثر هو الرفض ديالك.
2: حاشا ولله، عمرني ما رفضت لك حتى شي حاجة، كنعتبرك انت اليد اليمنى ديالي ونصائح كلها كندير بها.
1: في الحقيقة لالا غيتها انا كنت ديما مقدرك ودايرك في العين الكبيرة، وصعب عليا ما نجيش نشوفك ولو مرة في النهار. فكرت نصارحك بالموقف ديالي تجاهك ونقول لك واش تسمحي تزوجي بيا، راني ما قادرش نعيش بالمرة بلا بيك.
2: سي قاسم كتكلم بالجد؟
1: ومستعد، مستعد نبرهن ليك على المحبة ديالي ليك وندفع الثمن اللي يرضيك. حاجة واحدة تمنيت نسمعها منك هي الموافقة، وإلا ما تبقى من حياتي غادي يدوز جحيم في جحيم.
2: أنا
1: لالا غيتها بغيت نسمع منك كلمة واحدة، موافقة على الزواج ولا اوهو؟
3: كيف بقيتي يا وليدي يا هشام؟ قالت لي امك عيان وداتك عند الطبيب.
4: ايه شويه شويه جدا شويه باقي مطحطح.
3: ومالك شنو عندك؟ باش كتحس؟ امك راه ما فسرات لي والو
4: والو والو غير العيا، والسخانه كتطلع وكتهبط والشهيات الماكله محبوسه، الناس ما كنقدرش ننعس جدا، وحيت كاع كننعس ما كنقدرش نتقعد من الفراش.
3: واشنو اخوه؟
4: ايوا هادشي اللي كاين، عظامي كلهم محلولين وفاشل، ما عرفتش منين اتصلت عليها هاد المرض.
3: قول لي.
4: نعم.
3: وما كتحلمش في الليل شي حلمات خايبين؟
4: علاش؟
3: وكتحس بعض المرات النفس كتبغي تقطع فيك وقلبك كيضرب بحال شي طبا؟
4: ايوا قلبي كان حس به كيضرب، ولكن عادي.
3: ايوا والجغ

0: ما تقلقيش يا جده، الدواء راه الوالده اللي شراتو، اما انا عرفتي ما عندي فلوس، وغير صبري دابان في ديليك كل شيء بالضبط. قولي لي يا جده، انت كنعرفك كتجيبي الخبر شويه، سمعت الرياض ديالنا بغى يتباعه، هاد الهضره صحيحه؟
1: شكون اللي بغى يشريه؟
0: ايوا على لو كان عرفت اللي بغى يشريه غادي نسولك يا جده.
1: وفين سمعتي انت هاد الخبار؟
0: ويلي الحومه كلها سايقه الخبار.
1: ايوا الحومه سايقه الخبار، وانت ما جايب خبار؟ مالك كنطر عليا بحال الطرومبيه؟
0: انا بغيت غير نتاكد يا جده، واش هاد الهضره صحيحه؟
1: صحيحه ما صحيحه، والتمر ماشي هو الشريحه، والشرقي صعب من الجريحه، وحيدوس رجعت قريحه.
0: واش كتقصدي بهاد الكلام يا جده؟
1: واش الشغل اوليدي كبير عليك؟ غير الله يخرج العاقبه على خير ودبر لي على 400 ريال ديالي.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زين، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، محمد رزين، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كيسعدني كتير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة، لواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء، اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد، فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوان. انت
3: شكرا جزيلا استاذي، هذا فخر لي وانا سعيده بتواجد ديالي معكم.
2: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانويه وكنت كديروا ورشات ديال الكتابه وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت انك ان شاء الله مشروع مبدعه متميزه، وهذا الشيء تحقق اليوم
3: فعلا أستاذي.
2: تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال الكتابة والخواطر؟
3: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي. نعم. وكنت حصلت على جائزة ثانية.
2: من البداية عندك أصلا هذا الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشن هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
3: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم. في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
2: ووفي هذا هو الدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
3: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عند الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
2: ولازلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك فعلا في زمن كورونا وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة معك وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الدخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
3: فين أنا أستاذي؟ دابا رجعتيني يامة كورونا.
2: لا أعادها الله ولا لا إذا نوصلوا الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة الزهراء.
3: فعلا أستاذي، من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو معهد
2: زوجتي بين
3: فعلا فعلا، وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط. والآن كنا
2: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة لا تكفي لمن عنده ما شاء الله تعدد الاهتمام
3: فعلا أستاذي، ولكن تنظيم الوقت كبير. مهم
2: صحيح.
3: مهم جدا، فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني وغيره. ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سيرك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط،

0: وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولماذا أيضا الإنساني؟
1: أكيد أستاذي، فكيف ما كنعرفوا أن التلميذ أو الطالب بالأحرى فاش كياخد ديبلوم ديالو أكيد كيبغي أنه يطبق داكشي اللي تعلمه في أرض الواقع،
0: نعم.
1: وأنه يلقى مجال فين يخدم، لأن في نهاية المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وايضا من اجل العمل. فالبدايه ديالي كانت في العمل في الوقيته اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعدا كنشكر معهد العلم الفن المسرحي والتنشيط الثقافي لانه هو فتح لنا مجال في ان يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو.
0: ما هو زوجته بين ما هو فعلا نظري وتطبيقي.
1: فعلا فعلا، فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافيه بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفه حتى هو كان عنده تاثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي ايضا في الاذاعه، اشتغلت في اذاعه مده عامين، كنت كنزوج الله يكبر بك استاذي، كنت كنزوج ايضا ما بين الدراسه والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد لهي بغيوا يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، وما كرهتش انك وفعلا كاملين بغيوا نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدمت هذه العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذن شنو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، أولا بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل المقر ديالو، هذه ملحقة
0: الوحيدة على الصعيد
1: الوطني. فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هاد المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين، وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذن هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا في فكرتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وانت منت هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية؟ في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تجد السينما والسمعي البصري انهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعيه والثقافيه والسياحيه اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينه الداخله، خاصه مع هاد الديناميه اللي كتعرفها الاقاليم الجنوبيه عامه وجهه الداخله وادي الذهب على وجه الخصوص؟
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل

0: التعريف بالمجالات وبالثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
1: وفي أيضا حتى التسويق السياحي
0: فعلا فعلا. بالنسبة كيفما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء
1: صحيح،
0: كيفما كنعرفوا، وأيضا الرياضات.
1: وهي تقدم للمخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله، وتوفر الضوء نظرا للشمس الساطعة اللي
0: فعلا
1: كتكون.
0: فعلا. وبالإضافة إلى أن الموقع دياله هو موقع استراتيجي، فهو
1: صحيح
0: بوابة
1: صحيح
0: نحو إفريقيا، وهذا الإشاعة كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كما قلتي
1: هي.
0: أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية،
1: صحيح
0: العادات التقاليد، تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة، باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا، وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
1: وايضا كتكون فرصه حتى للشباب والشابات ديال الجهه، وانت نموذج ديالهم
0: فعلا
1: بصراحه، اللي عندهم واحد الاقبال والقبول لهذا المجال الابداعي السينمائي الفني.
0: فعلا يا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية، باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
1: نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة في هذه الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداح. فاطمة الزهراء، أكيد وأنت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
0: بداية أستاذي، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية،
1: مرحبا
0: وشرف لي أستاذي نكون معك
1: مرحبا.
0: اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
1: رائع، ربما مريتي من هذه
0: فعلا
1: التجربة.
0: فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في
1: ويحترموا
0: الأحلام ديال
1: ميولاتهم.
0: فعلا فعلا، يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داكشي اللي كيحلموا بيه. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات، ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت والدي اللي بغاوني نكون هنا ماشي انا،
1: صحيح.
0: وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداكشي،
1: صحيح.
0: بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداكشي اللي يبغى، بداكشي اللي يقدر يدير من بعد.
1: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها، لأن هذه فرص في الحياة.
0: فعلا. وواحد الكلمه كنت كنسمعها من ديما، بلي ان الفن ما كيوكلش الخبز. بغيت نقول لك يوكل الخبز.
1: ياك، ايوا، من خلال تجربتك.
0: الله يبارك لي استاذ.
1: تبارك الله
0: دونك
1: عليك.
0: النصيحه ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري او المجال الثقافي بصفه عامه والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم، ويقراو بزاف، وينفتحوا على تجارب جديده، ولان هذا المجال كيحتاج انفتاح للمجالات،
1: حتى اللغة تظن فاطمة
0: ضروري
1: الزهراء،
0: ضروري، هذه حاجة
1: لأنك تفتحني
0: مهمة،
1: آفاق.
0: حاجة مهمة مهمة. الإنسان في مع الدراسة ديالو يحاول أنه يستثمر في اللغات، لأن حاجة مهمة، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج أنه يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما كيحتاج إلى الموهبة.
1: بالضبط،
0: موهبة بالنسبة للتجربة ديالي،
1: صحيح،
0: موهبة مهمة، ولكن باش
1: غير
0: كتصقلها
1: كافية، لابد من صقلها.
0: فعلا فعلا لابد من صقلها بتكوين
1: كاين اللي
0: أكاديمي.
1: كيصقل مواهبه، وكاين اللي خصو غير يصقل، لأن ما عنده لا موهبة، ويتطفل على
0: فعلا
1: هنا
0: هادي عاوتاني.
1: أهمية أن
0: وي
1: تختار مثلا شي حاجة اللي أنت كتميل ليها
0: فعلا.
1: صراحة. نعم
0: وفي
1: نعم
0: الأخير
1: تفضل.
0: أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا تبارك الله، كيمثلوا المغرب بصورة
1: صحيح،
0: جميلة جدا، بالكفاءة،
1: ملهمين وعندهم
0: طاقة
1: طموح،
0: كبيرة
1: صحيح.
0: فعلا. وكنظن باللي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
1: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق، إلا عاد فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد، إلا عاد فيه كلمة نختم بها.
0: أكيد أستاذي، نبغي نعاود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخلة، فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية لمدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين
1: الشروط
0: تسجيل،
1: ديال الولوج،
0: بالنسبة لشروط الولوج خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري، البكالوريا جميع التخصصات. وبالنسبة للنقطة 12
1: هذا المعدل
0: المعدل
1: العام.
0: العام فعلا. وأكيد إلا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر، دخلوا الموقع ديال إسماك ولا انستغرام إسماك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله
1: أظن
0: يوفق الشباب ديالنا،
1: أكيد
0: وأنا
1: إن شاء
0: تايقة
1: الله،
0: بلي أنهم
1: وتواجدك فيها عود غادي يشجعهم أكثر، لأنك منت هاد المدينة.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم.
1: لا
0: باش
1: دابا إلا عرفوك في المعاد أكيد غادي يتم عملية استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي أنت كبر في المجال ديالك، كيكون واحد النوع كيشجعك أكثر.
0: فعلا يا أستاذي فعلا.
1: طيب أظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني، وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة. كما كان نشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا، نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون، وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك، وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتعليم.

0: التنمية تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد. ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة

0: الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا، التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها، والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا، المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها، كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك. ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة، فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا، عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني، ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك. فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات. وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد.

0: بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي

أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إلا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كان كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن

غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش، وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، ولا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. إذن هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين وطويل والوزن دياله طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كيسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة.
هذا هو

حزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه، يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا 3 أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

كل وين هو بون مجنون وين كل ليه وين هو بون الناس يلا تم على الحال على مدح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل، لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط،
ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلاً. إنها تلك الليلة مجدداً، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيماً على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟

لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم، كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم، جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن، كان مبناها مفقودا لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في

0: برية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا، صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
2: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيدا أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد عهدي. ومشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار.

0: الأبد.
1: مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، سلام الله عليكم، سلام من القلب إلى القلب، ومحبة تسبق الكلمة. أهلا وسهلا بكم في موعد إذاعي جديد متجدد، نرجوه أنيسا ورفيقا جميلا لصباحكم الصيفي الأجمل بحضوركم ووفائكم.

لكم هو سعيد غاية السعادة طاقم هذه الحصة الإذاعية بمرافقتكم. شكرا لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء. راجينا أن نمضي معا دقائق عامرة بالفائدة والمتعة ونحن نعيش أجواء فصل الصيف.

نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة في لقاء إذاعي جديد من برنامجكم صباح الخير داخل

الإمبراطور إذاعة المملكة المغربية في الدغلة على الموجة 89.3 FM نطل عليكم من خلاله أثيريا بمحبة صادقة، ونبعث إليكم أطيب التحيات مع إشراقة يوم صيفي جديد يحمل في طياته دفء اللقاء وبهجة العطلة وسكينة البحر وصفاء السماء.

بالرحب والسعة نستضيف أسماع كل من جعلوا من إذاعة الداخل أنيسا ورفيقا لبداية يومهم الصيفي هذا.

أينما كنتم ووجدتم مستمعين الأعزاء في منازلكم أو على طرقات السفر أو في أماكن العمل أو تستعدون للذهاب لشواطئ الاصطياد حيثما كنتم وأينما وجدتم نحييكم أجمل تحية ونتمنى لكم صباحا يفيض صحة وعافية وسعادة.

من قلب الجوهر الزرقاء مدينة الداخلة، حيث يلتقي البحر بالأفق وحيث يكتسي الصيف جمالا خاصا، نرسل إليكم أصدق عبارات الترحيب وأطيب الأمنيات بيوم سعيد. شكرا لوفائكم الدائم، وشكرا لأنكم تمنحون هذا الموعد الإذاعي معناها الحقيقي بحسن متابعتكم.

لن نمل ونكل من تكرارها. أهلا بكم ومرحبا بكم دائما في رحاب إذاعتكم، حيث الكلمة الراقية والمعلومة النافعة والصحبة الطيبة.

في فصل الصيف هذا تزداد حركة الحياة وتكثر اللقاءات، وتعود فيه الجالية المغربية إلى أحضان الوطن. يسعدنا أن نجدد الترحيب باستقبالكم بمحبة، وأن نفتح معكم نافذة جديدة ضمن برنامجكم صباح الخير. دخل طبعا في هذا الفصل عادة يكون معروف بأصفار وباستجمام، ولكن معروف أيضا بالعديد من المواسم اللي كتعيشهم المملكة وأفراد الذين يعيشون هذه المناسبة يفرحون بهذه المواسم.

نذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الدخلة واللحظة مع هذه الفقرة.

خواطر من وحي الصيف. حين يورق فصل الصيف زهور ابتهاج في القلوب،

لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الصيف مجرد فصل يعبر في رزنامة الأيام، بل هو رسالة حياة تهمس لنا بأن لكل تعب راحة، ولكل انتظار لقاء، ولكل غياب عودة. في الصيف مستمعين الأعزاء تتسع السماء للأحلام وتغدو الطرقات أكثر حيوية، وتستقبل المدن بناتها وأبنائها العائدين من أسفارهم يحملون في حقائبهم هدايا بسيطة وفي قلوبهم أشواقا كبيرة إلى الوطن. إنه الفصل الذي يجمع بين ما فرقته الأيام، يجمع الأسرة حول مائدة واحدة والأصدقاء في جلسة ود وشوق، والأطفال على الشواطئ ينسجون من الرمال قصورا لا تهدمها إلا الأمواج، ثم يعيدون بناءها بابتسامة لا تعرف اليأس. ولعل أجمل ما في الصيف أنه يذكرنا بأن السعادة ليست دائما في الأشياء الكبيرة، بل قد تسكن في نسمة بحر أو ظل شجرة أو فنجان شاي أو قهوة بين الأحبة أو حديث صادق يلامس القلب. فلنجعل من هذا الصيف فرصة لتجديد أرواحنا وصلة أرحامنا وزيارة والدينا إن كانوا أحياء، أو الترحم عليهم إن كانوا أموات، ومصافحة من طال غيابهم. ولنتذكر أن أجمل الإجازات هي تلك التي نعود منها بقلوب أكثر صفاء ونفوس أكثر رضا، وأيام ملأة بالذكريات الجميلة. وطبعا في أو ضمن عملية مرحبة لهذا الموسم، نجدد الترحاب بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهم يقضون عطلتهم الصيفية ببلدهم شوقا للأهل وللأحباب والوطن.

فعلا جينا للمغرب، جينا على لسان أفراد الجالية المغربية، وطبعا على شرفهم عملية مرحبا دائما تمر في الظروف اللي هي منشودة. إذن دائما نجدد الترحاب، أسمعكم طيبة، ونذكركم أنكم في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، كان رحب بكم في لقاء أثيري جديد ومتجدد ضمن هذه السلسلة اللي كتهتم بالثقافة الحسانية. وكيف تعرفوا جميع مستمعين الأعزاء، فصيف الثقافة الحسانية ما هو فقط مجرد اهتمام أو حديث عن ارتفاع في درجات الحرارة، بل هو فصل الحياة والتواصل والإنتاج والإبداع، وفيه كيتجلى أيضا قدرة الإنسان ببادية الصحراء بالأقاليم الجنوبية للمملكة على التكيف مع بيئته وصون هويته والمحافظة على إرثه الثقافي اللي هو أصيل وغني وحافل. ويكننا نتناول بعض الزوايا اللي كتعلق بفصل الصيف. أنا جد سعيد وممتن لضيفي وضيفكم الكريم، مشكورا دائما على تلبيته الدعوة سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد. مرحبا.
0: طيب، هذه حلقة أخرى من سلسلة الحلقات اللي كتهتم بالثقافة الحسانية، ولكن في سياق هذه الفصل الصيف ندور نعرف منك بداية أشن هي فايت حرارة الشمس في الصيف بالنسبة للإنسان؟
1: مهم. الحقيقة حرارة الصيف هي شدة، نقولوا حرارة الشمس، والشمس تعقم الأرض، تتعقم الأرض الأجواء، وتكون الأمراض قليلة. كيفاش الأمراض؟ كيف السعال يقل، وكيف الربو يقل اللي هي الضيقة،
0: هذيك الحشرة،
1: الحشرة ايه. وكيف الزكام يقل، وكيف الشقيقة وهي مرض عظام الوجه يقل ذاك المرض. وهذه فوائد الصيف على على على الإنسان. وأيضا من ما من الملحق بهذا الشكل، أحب شيء إلى الإنسان هو الشيء الذي خلق منه، وهذا يكون في زمن الصيف، وهو الماء. إذا كان في شدة السخونة يكون الماء باردا عند الإنسان، وإذا كان في شدة البرد يكون ساخنا للاستحمام وغسله الأيادي والأواني.
0: صحيح. طيب، أنا نعرف بأن في الصيف فاش كيكون الحمان وشدة الحر، أن عادة الناس كتقيس الحسيان وكتهتم بالحسيان مكرت، وأنا عارف ما شاء الله أن في ثقافتك الحسانية ومعارفك بهذا الثقافة أنك ما شاء الله خبير بذكر أو لمعرفة الحسيان في أرض تيرس.
1: شكرا.
0: ندور منك أنك تذكر هذا الحسيان، ولكن إلا قديت وغادي يكون أحسن تقسمها اللي منها اللي منها بارد وعذب واللي منها مالح.
1: زين والله. حلقة الداخل هذه، إقليم الداخل هذه هي العاصمة، عاصمة تيرس.
0: نعم.
1: العاصمة الكبيرة. إحنا عندنا عاصمة تيرس أو سرد، والعاصمة الكبيرة هي الداخل.
0: نعم.
1: تيرس دائما اللي فيها من الحسيان ما هو في الترابات الثانية، ياسرين حسيانها ياسرين، ولا يسموه مالك المستمعين منهم. نبدأ بزرهم القبل الساحلي، منهم ببير المامي وببير حبادو وتشلق و

0: وبير واد زران هذا هو الحاسي وبير احمد واغوينيت واوسرد وبو الرياح واوادي وزوق وغيلاس وبير تلرورت وحاسي قنيفة وانقلابه وبيرته الحاج وبير الغزال وبير الخنافيس وبير السيد محمد وبير العبيد وتوي زغزة والعتابيين واغوينيس والمبروك حسي أنا ما يفوق كيرس وبير مخبر توي زرفاتن أيضا وبير ميجيك وتيم كرداد ودومس وبيرته ولاد كسمينا مقاعد ولاد داول وعقلة مجمة الزد ومدريقة وحاسي قضيبات الفولة ويج وأمراق اللي هو إيجا أمراق قرب تقريبا قبل شوا ما هو لحق لك حتى
1: وشن هي الحسيان اللي ماها حلو فهدو اللي ذكرت السياسة
0: زين الصعيدي. حتى الحسيان اللي ماها حلو وصيف عليهم الناس دائما والصيان يعملوا كل ما الحين وهما عندنا تقريبا كم منهم علم وكم منهم ملانة اللي هم الحسيان تيرس مالح عندنا حاسي وادم ديبير عندنا وادقاء بيرقندور بارد لمضايا وعندنا حاسي وادم ديبير قريب من بيرقندوس تلو شرقو وعندنا صبيطة في جبين مع بين زران كمية عود مشهورة حاسيها آية العالمين وعندنا حاسي عندنا حاسي فوسل من إنجس عاب عود بارد فهمتاه وعندنا واحد ثاني مولي بارد من إنجية أصحاب أم حسيانة وسرد الحاسي لو سرد الأول مالح مع المرأة وتيرس هذه دائما في الزين من حسيانة وساهم لنا أخي مالح أرعي كانوا من حرارة الشمس والله كانوا حنا ذريك عندنا قرارة 150 كيل بيننا مع أوسل ينقالها قرارته مسمي القرارة قرارة توشفكت وتوشفكت وسمات هذا الاسم منين يعود مع المغرب يعود رزاني فيها الحيوان يتفرق فيها تعود الزايلة تخبرك مع الصدراية تبقى تشفق تشفق مع الشفق
1: إذا فم جاي
0: اشتقاق حراعي هاي القرارة مكرفتين فيها الوديان كاملة ولقط نشعر فيها حاسي ما نشعر مولي مالح ذا المقاح العالم ما هو عارف ذا المال يقوم قاب سبب ملاح وشنه
1: والبلد شرب وخمر ما عندها مشكلة
0: تشربوا منين وما هو خالب
1: ولكن المال مالح واش اللي بلد شرب
0: المال مالح هو هما لا
1: شو ما يخسر فيها شيء ما
0: هما الحسيان هون الحسيان الأرض على التنوع خالق بارد عدل وخالق مستملح لباس وخالق قاع مالح قاطع البلد تشرب المالح والشديد والمستملح مستملح عادي عادي والبارد قاع ما نقعين عليه
1: جميل طيب أنا نعرف بأن ما شاء الله اللسان الحساني هو لسان غني وفيه تعابير ما شاء الله نظر منك إلى سمحت الصعيدي أشني بعض التعابير اللي تستعمل في اللسان المحلي الحساني واللي عنده صلة بالحق الدلالي ديال الحمان وشدة الحرارة كيف في الصيف
0: لك زين الصيف عنده ألفاظ احنا نقولوا حنان الصيف يعودني عقاب الليل كلها تشوفه تشوف هواك فتحنا بهلال الغرق تتفكر في الماء يتحان نصر النياق لا بيهم الغرق ومنين ينطاصم على الصباح نتعود الناقة في شدة الغرق تشوفها ماشي عوشة ما هي مسقمة ذاك نقولوا احنا حنان الصيف يعودني وعندنا شدة الحرارة تعود النهار فيه 50 درجة ينقالوا لسان الثور اقطع كتاء
1: لسان الصور
0: قالوا اللهيب الرياح الشمال الشرقية لهيبة
1: وفي يريفي
0: يريفي مالي من اسمه وينقالوا مياط والتمياط في الحسانية البط لا نحمل البط لا مياط الحمان هذا امتى اما الى عاد فصل الشتاء يعود حتى الحرارة قالها جماد البرد في الشتاء ايوه عندنا دهر يعود التلاميذ يقراو عند الشيخ معيشهم وعند منين يعود زمن الصيف كلها قيم شورة اهلو لعلي ثقل عليك الشيخ لين لأن الصيف واحد صعيب
1: صحيح كي يكون صعيب تحمل
0: معاش خليه
1: طيب
0: يسهلو
1: نعم
0: يا يا يا يدبق عليه

0: ونيجي نشوف الصيف يرجع. هذا الشاعر يقول إذا لاح شهر الصيف لا بد من فتن تنقل خوف الجوع عن لوحه زهراء.
1: الله يعطيك الصحة. أظن بهذا البيت الشعري نختموا هذه الحلقة. باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مجدد خالص تحياتي وتشكراتي سي محمد الحسن الصعيدي اللي دائما في هذه السلسلة ديال الحلقات اللي تعنى بالثقافة الحسانية ما شاء الله عليه دائما يأتي بالجديد ويغني مضامينها، فشكرا له.

0: غذاء ودواء.
1: ضمن فقرة غذاء ودواء وعدناكم مستمعينا ووعد الحر دين علي أن نقدم طيلة فصل الصيف بإذن المولى أنواع من العصائر لكتروي أجسامنا وترطبها طبعا في شدة الحر الحمان. فهل أتاكم حديث عصير الجزر خذه والبرتقال الليمون؟ عصير اليوم هو مزيج رائع بين الحلاوة والانتعاش، وطبعا هو غني بالفيتامينات عادة في العديد من الدول كيسميه عصير الصحة. فما هي بداية الفوائد الصحية لعصير هذا الحصة من برنامجكم غذاء ودواء اللي فيه خزو والليمون؟ إذا نبدأ بداية بالفوائد الصحية ديال مكونات هذا العصير. فمن فوائد الجزر أو خزو أنه مفيد للنظر لأنه غني بالبيتا كاروتين لكي يتحول لفيتامين آ وكي يقوي النظر، وكيف تعرفوا أيضا صالح البشرة، فهو فيه مضادات الأكسدة اللي كتحارب الشيخوخة وكتعطي النظارة، وأيضا كيقوي المناعة لأن كيقوي جهاز المناعة بسبب فيتامين سي وآ، وأيضا مفيد للهضم وفيه ألياف لكتنظم الهضم.

أما المكون الثاني في هذا العصير فهو الليمون أو البرتقال، فمن فوائده أن فيه طبعا كيف تعرفوا جميع الفيتامين سي كيقوي المناعة وكيحمينا من نزلات البرد، وهو الآخر مفيد للبشرة ديالنا حيث كيحفز الكولاجين وكيوحد لون البشرة، وهو مضاد للأكسدة لأنه كيحارب الجذور الحرة وكيساهم طبعا في الترطيب حيث فيه ماء كثير ومنعش في فصل الصيف لا سيما فاش كيشتد الحر وكيكون الحمان.

إذا من بعد ما تناولنا الفوائد الصحية لكل عنصر أو كل مكون فنتكلم دريك على فوائد المكونين إذا تم طبعا خلطهم مع بعض على شكل عصير. فإذا شركنا الخزو مع الليمون كنحصلوا على تقوى

قوية المناعة، وكان ضعفه بسبب فيتامين سي وآهد المناعة، كان حصلوه على نظارة البشرة، وكان أخره التجاعيد. كيتم أيضا بهذا العصير تنشيط الكبد وتنظيف الجسم من السموم، وطبعا مفيد للرياضيين لأنه كيعوض الأملاح والطاقة، وكيناسب أصحاب الحمية اللي كيديروا الرجيم نظرا لأن سعراته قليلة، وكيعطي الإحساس بالشبع.

وسؤال إدريك اللي أكيد يتبادر لأذهانكم مستمعتنا مستمعين الكرام، وهو شنو المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير ما يهم كوبين من هذا العصير. حاجتنا في جوج حبات ديال الخيز تكون متوسطة، وجوج حبات ديال البرتقال أو الليمون، ونصف كوب من الماء، ما يكونش سامر حتى ولكن يكون يروي العطش، ونضيفه طبعا ملعقة صغيرة ديال العسل البلدي الحر، وهذا اختياري أيضا باش تكون عنده فائدة صحية. نضيفه ليه واحد الرشة ديال زنجبيل أو سكنجبير، وهذا أيضا اختياري ولكن مهم في المناعة. وكاين اللي كيختير عاوتاني أنه يضيف ديك المكعبات ديال التلج، وإن كنت شخصيا أفضل أنه ما يكونش بارد حتى، لأن كيكون داك الماء اللي كيكون سامر بارد فهو مضر للصحة.

أما بالنسبة للطريقة ديال إعداد هذا العصير اللي هو بسيط وما كياخدش من وقت كثير، وحتى باش نوفروا مكوناته فهي عادة كتكون في متاحة، فكنغسلوه وخزوه ونقشروه ونقطعوه قطع صغيرة. طبعا فيه ناس اللي كيفضلوا يسلقوه ولكن غير منصوح به بالنسبة اللي عندهم سكري، يفضل انهم يستعملوه ني، ولكن اللي كيفضلوا ما عندوش سكري يقدر انه يسلقوه في 5 دقائق في ماء اللي هو قليل، يكننا نعطيه ديك النعومة أكثر، ولكن كما قلت بالنسبة لأصحاب السكري فينصحون أنهم يتناولوا هني بمعنى ما يكونش مطبوخ. إذن دائما نحن كنتحدثوا على الطريقة، كنعصروا داك الليمون ونصفيه طبعا من البذور، وكنديروا هاد المكونات في الخلاط الميكسور، بمعنى كنديروا خزو وعصير البرتقال ونزيدوه الماء، وطبعا اختياري اللي بغى يزيد ملعقة صغيرة من العسل البلدي، ويضيف أيضا واحد رشة ديال سكنجبير، وكنخلطوا جيدا لمدة دقيقة حتى يصبح ناعم، ومن بعد نصفيه بمصفات. ولكن يستحسن أننا نتناولوا ألياف ونخليو ديك الألياف وما نحاولوش نصفيوها، وطبعا يقدم بارد، وكل كيفضل أنه يضيف له مكعبات ثلج.

ونختمه بنصائح مهمة بالنسبة لهذا العصير اللي اقترحناه اليوم، أن وقت شرابه عادة يفضل أنه يكون إما مع الريق في الصباح أو بين الوجبات، يكننا نستفد من فوائده. وطبعا ما كنضيفوش السكر إلا لمن يرغب في ذلك، وطبعا لأن البرتقال ليمون وخزو فيهم أصلا سكر طبيعي كافي ويشرب فور إعداده باش الفيتامين، لأن الفيتامين

الكائنات اللي كتكون فيها عادة تتأكسد بسرعة، هذا علاه أننا فور فاش نقدو أو نعد هذا العصير نشربه مباشرة، لأنه إذا تم تخزينه في الثلاجة ومغطى 24 ساعة قد يحافظ على بعض فوائده. وطبعا دائما كما نقول في حصة غذاء لدواء دائما استشارة الطبيب أمر ضروري، وبالخصوص اللي عندهم أنواع معينة من مرض السكري. وهكذا دائما نحافظوا على صحتنا، ونتمنوا لكم الصحة والعافية.

وضمن بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة انتقاء شعري شارك به الأخ الكريم سمير بن إبراهيم من الطرفاية، وقد اختار لنا أبيات رائعة لطبعا الشاعر المعروف محمد الطالب، أبيات تقول: ماذا عرفت وما الذي لم تعرفي؟ يا فتنة الممشى وزهو المعطف، عيناك واحات تحوم بسحرها روح المسى، ويرف حبر الأحرف، الكحل يرفل فيهما متوضئا في ماء لحظ ناعس متعسف، ودم المجرة خمرة قد آلفت سر الأباريق الذي لم يؤلف، ولقد مررت ببابكم متولها وشممت أنفاس البخور المترف، إن الصبابة هفوة وشرارة فإذا صبوت فنارها لا تنطفي.

0: أهلا بكم مستهل الموجز من غانا. فبتعليمات ملكية سامية، مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأكرا حول تعزيز الأنظمة الصحية والقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة في أفق 2030. وأكد السيد بوريطة خلال إشغال القمة الرؤية ملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مبرزا جعل المغرب للصحة ركيزة استراتيجية في تعاونه القاري. حكوميا، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز خنو شمسي على 3 مشاريع مرسيم تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتمديد ووقف رسوم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته، إلى جانب تعليق الرسوم على الأغنام الحية وبعض لحوم المشية. وعلى صعيد المالية العمومية، وخلال اجتماع مشترك لها بلجنتي المالية بالبرلمان أمس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية سجلت إلى متم يونيو الماضي أداء إيجابيا بارتفاع نسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ومتجاوزة التوقعات المستطرة في قانون المالية. بيئيا، ومن الحسيمة رفع الميناء الترفيهي بالحسيمة شارة اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، تقديرا لجودة تدبيره واحترامه لمعايير حماية البيئة والسلامة وجودة المياه. ويكرس هذا التتويج مكانة الحسيمة كوجهة ساحلية مستدامة، ويعكس جهود مختلف المتدخلين في تعزيز جاذبية المدينة السياحية والحفاظ على منظومتها البيئية. في جديد الشرق الأوسط، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تصدت ليلة الأربعاء الخميس لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناجمة عن عملية الاعتراض. بالمقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أمس عن شن سلسلة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية في إيران. من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صادق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون للسياسة الدفاعية لسنة 2027، يتضمن ميزانية قياسية للجيش تتجاوز 1150 مليار دولار في ظل تصاعد التوترات الدولية وتجدد النزاع مع إيران. نهاية الموجز، وإياكم بعد لحظات باللقاء المفتوح. زميلتي حنان أي تعمي مباشرة، في أمان الله.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا، نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل على أمواج إذاعة المملكة المغربية في داخل. فمرحبا بكم مجددا.

0: أنتم دائما مستمعتنا مستمعين الكرام في استماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير تغلى واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا الكريمات مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة سنفتح من خلالها نافذة مشرعة على عوالم تجربة فريدة لمبدع جعل من الفن لغة للحياة ومن الجمال رسالة للإنسان. ضيفنا اليوم فنان بصري شاب من أبناء مدينة الداخلة، المدينة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي زرقة السماء ويداعب ماء بحره أخمصي قدميها وتنسج أمواجه حكايات لا تنتهي. فنان بصري سندبادي الرحلة هو الذي استطاع أن يحول البحر من مجرد فضاء طبيعي إلى موضوع فني نابض بالدلالة وبالحياة، وأن يجعل من أدوات الصيد ورموز الملاحة والعناصر البحرية مفردات تشكيلية تحمل رسائل إنسانية وبيئية وجمالية. إنه الفنان البصري يوسف السوسي الذي بصم المشهد التشكيلي بأعمال تستلهم البحر وتستحضر ذاكرة المكان وتدعو المتلقي إلى التأمل في علاقة الإنسان بالمحيط والطبيعة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف وشكرا لتلبية الدعوة. طبعا يسعدنا رفقتك أن نصحب مستمعينا معنا في هذا الحوار لاكتشاف ملامح تجربتك الفنية ومسارك الإبداعية. نعم سيد.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة سي العهدي، سعيد جدا بوجودي معكم، كنتمنى أنه يكون اللقاء فرصة للتعريف بالتجربة ديالي الفنية المتواضعة وأنه يكون خفيف على الأذن المستمعين إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله سنحولهم من عالم ما هو بصري إلى ما هو سمعي، لأن ما شاء الله عليك فنان. طيب بداية سي يوسف، لو طلبت منك بطاقة تعريفية، من يكون الفنان البصري يوسف السوسي؟
1: يوسف السوسي فنان بصري من مدينة الداخلة، درست بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وكنشتغل في الممارسة الفنية بوسائط متعددة من بينها الرسم وتركيب الانستالاسيون، الأداء الفني البرفورمانس والنحت، وكنهتم في بحثي باستكشاف العلاقة بين الإنسان والبحر، ليس باعتباره منظر طبيعي فقط بل كفضاء كيحمل أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، وكيطرح أسئلة كتجاوز الحضور ديالو الجغرافي.
0: هذا يعني الأستاذ يوسف أن تيمة البحر تسكن أعمالك، فيكاد يكون البحر حاضرا في معظم أعمالك. لماذا هذا الاختيار؟ لأن سؤال قد يتبادر إلى أذهان المستمعين، متى وكيف بدأ هذا الإلهام وهذا العشق بهذه المسحة الفنية البديعة الأستاذ يوسف؟
1: والبحر خصوصا في مدينة الداخلة كيفرض راسه، البحر جزء من الحياة الشخصية، ونشأت في مدينة حيتاش نشأت في مدينة الداخلة كان البحر دائما حاضر في اليوميات ديالي، اليوميات ديالنا كامل كسكان ديال المدينة، وكنظن أنه هو اللي كيوصل هذه المدينة الصغيرة مع العالم. مع مرور الوقت بديت كنشوفه بطريقة مختلفة، ما بقاش مجرد فضاء للصيد ولا للترفيه، بل أصبح ذاك الفضاء الأسئلة، الأسئلة حول الهجرة، الحدود، السيادة والذاكرة. كذلك كنحاول نستخدم الفن لطرح هذه الأسئلة بلا ما نقدم أجوبة جاهزة، وكنخلي مساحة للتأويل والتفكير.
0: جميل، وهذه هي روعة الإبداع الفني. طيب، كل من يتابع عنك تبو من بعيد أعمالك الأستاذ يوسف يلاحظ أو لن يجد عناء في أن يكتشف أنك في أعمالك طبعا الفنية توظف أو تستعمل رموز الملاحة وأدوات الصيد والعوامات وغيرها. لماذا؟ ما السر في هذه الجاذبية يوسف؟
1: في الحقيقة لقيت راسي مهتم باللغة البصرية والرموز اللي كيستعملوها البحارة في الملاحة ديالو، لأنها كتحمل واحد الحمولة مفاهيمية. هاد العناصر بالنسبة لي عناصر مهمة كنستفد منها الإشارة للأسئلة المهمة في العمل. كما أنني أؤمن أن المادة ديال هاد العناصر كتحمل ذاكرة خاصة فاش كنستعمل عوامة الصيد ولا قطعة من أدوات البحر. أنا كنتعامل مع المادة، ما كنتعاملش مع المادة فقط بل مع الشيء، عاش تجربة حقيقية في البحر وكيحمل أثار الزمان والعمل والإنسان، وهذا كيمنح العمل الفني واحد الصدق إضافي وكيجعل البحر بالنسبة لي قابل للقراءة. من خلال المفردات ديالو اللي هما كنعتبرهم الرموز، وهي لغة بحد ذاتها ممكن تعمل بها في العمل ديالي.
0: طيب، ما يميزك أو يميز مسارك الفني يوسف أن لديك مشروع منذ تخرجك كان مرتبطا وأكيد لا يزال بالبحر الأبيض المتوسط، نريد أن تحدث المستمعين أو تقربهم من هذا المشروع الذي تحمله وطبعا لأنك تؤمن به.
1: صحيح، كان المشروع ديال التخرج ديالي هو البحر الأبيض المتوسط بين الصراع والامتداد الثقافي، مقاربة فنية مفاهيمية، هذا هو العنوان. خلال فترة الدراسة في تطوان كنت كنزور البحر الأبيض المتوسط.
0: إذن هنا المجال ديال الشمال، شمال المملكة، ألهمك؟
1: أكيد. بديت كنقارن بينه وبين الأطلسي اللي نشأت فيه في الداخلة. حاولت من خلال هذا البحث نقرأ المتوسط باعتباره فضاء كيجمع بين امتداد ثقافي والصراعات السياسية في الوقت نفسه، وقدمت مجموعة من الأعمال اللي كتناقش مفاهيم الحدود والهجرة والسيادة والذاكرة المشتركة، بحكم أن البحر الأبيض المتوسط هو واحد البحر مأهول بالسرد، مش مجرد بحر، ولي بحر مر منه ثقافات وتعادوا له.
0: إذن فضاء للسرد يعطيك هذه الإمكانيات أكثر.
1: أكيد، ومرتبط بمجموعة من الإشكاليات والمفاهيم العالمية.
0: نعم. طيب سيوس، أكيد ككل فنان بصري موهوب وطموح كيفتك شاركتي في عدد من المعارض والإقامات الفنية، ما كرهتش أنك تقربنا من هذه التجربة ديال مشاركاتك في معارض وإقامات فنية؟
1: بعد تخرج ديالي من المعهد الفنون كانت من بين أهم المحطات اللي شاركت فيها هي الإقامة الفنية اللي انضمتها فونداسيون سي دي جي مدينة ديال الرباط سنة 2024، والتي توجد بمعرض جماعي في نفس المدينة. كما أنني شاركت في تظاهرة فنية الاسم ديالها إتخيسي بمدينة طنجة أيضا، وقدمت أداء فني ضمن مهرجان الدولي أرت إكسبلورا في 2024 بدعوة من مجموعة محاولات، وإضافة إلى مشاركتي الأخيرة في معرض جماعي معرض مومنتوم ضمن الدورة السادسة لجائزة مستقبل ضمن اللي كتنظمها مؤسسة تجي سي سي. هاد التجارب كانت فرصة لاحتكاك بالفنانين والباحثين والقيمين المعارض، وصراحة كانت تجارب مختلفة، هو اللي كيساعد الفنان على تطوير الرؤية دياله،
0: في نوع من الاحتكاك وتبادل تجارب طبعا،
1: وإعادة التفكير حتى في المشروع دياله باستمرار.
0: وهذا جميل لأن تجدده كل مرة باش ما يكونش داك الملل. طيب، أريد أن أسألك كفنان بصري، مثل حينما تعرض أعمالك ومنتوجك الفني وكيجيو زوار متلقين، ماذا تكون أماني أو ماذا يتمنى الفنان البصري يوسف حينما يشاهد هذا المتلقي أو المشاهد أعمالك الفنية؟ ماذا تتمنى في داخلك؟
1: في الحقيقة ما كان قلبش من خلال العمل باش يفهموا المتلقي بطريقة نفسها اللي كان فكر بها.
0: صحيح، لأن زاوية نظر تختلف.
1: أكيد، ولكن كنت منا يخرج من خلال العمل يكون قادر أنه يطرح أسئلة، حيث العمل هو واحد مكون من عناصر اللي هي مألوفة، وبالتالي إلى قدر أنه يتخلى على ديك النظرة اللي ديجا كيشوف بها لوبجي، ويقدر أنه يطرح
0: إذن
1: أسئلة.
0: إذا يخلق لديه نوع من الاستفزاز الإيجابي وتوالد أو تناسل تساؤلات في الذهن ديال هذا المتلقي.
1: نعم، بالتالي العمل الفني ما كنقدمش من خلاله أجوبة جاهزة، وإنما كنفتح مساحات للتأمل وإعادة التفكير. وبالتالي العمل الناجح بالنسبة لي هو اللي يقدر يثير الفضول ويدفع المتلقي للنظر مثلا لموضوع البحر بطريقة مختلفة.
0: وهنا يكمن سر جمالية الجاذبية في الفن، وبالخصوص إذا كان فنا بصريا. طيب، ماذا عن المشاريع الحالية ليوسف؟ على ماذا يشتغل يوسف حاليا؟
1: حاليا كنستعد المشاركة في معرض مومينتوم اللي كتنظم مؤسسة تي جي سي سي، واللي غيتفتح يوم 17 سبتمبر المقبل مدينة الدار البيضاء، يضم الأعمال ديالي، وبالتالي هذه دعوة للمشاركين وأبناء المدينة المتواجدين في نفس التاريخ في كازابلانكا أنهم يلتحقوا ويتعرفوا على التجربة المتواضعة ولا النتاج ديال البحث حول موضوع البحر. وأيضا بالتوازي مع هذا كنواصل التطوير ديال المشاريع جديدة، وكنستكشف العلاقة ديال الإنسان بالبحر. كنطمح لتقديم أعمال توصل للجمهور أوسع داخل المغرب وخارجه إن شاء الله.
0: كنشكرك سي يوسف لأنك أعطيتنا فرصة أن نغوص معك في بحر منتوجاتك الفنية، والحديث معك شائق ورائق، ولكن نظرا لضيق الغلاف الزمني لست أدري هل لديك رسالة يمكن أن توجهها للشباب، وأنت طبعا شاب ولكن بتجربة فريدة ومميزة.
1: في الحقيقة كنصح الشباب اللي عنده شغف بالفن أنه يتحلى بالصبر والاستمرار، لأن الفن كيحتاج لوقت طويل، قراءة وتجريب مراكمة ديال التجارب. كنشجعهم أنهم ينطلقوا من بيئتهم ومن التجربة الشخصية، لأن أكثر الأعمال الفنية صدقا هي اللي كتنبع من علاقة حقيقية بالفنان والعالم اللي كيعيش فيه والزمن اللي كيعيش فيه.
0: تماما. إذن نعم، مستمعاتنا يقولون إن البحر لا يبوح بأسراره إلا لمن يحسن الإصغاء إليه، أما الفنانون فإنهم لا يكتفون بالإصغاء بل يحولون همس الموج إلى ألوان، وزرقة الأفق إلى لوحات، ورائحة الملح إلى ذاكرة بصرية لا تنسى. في الداخل الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، حيث يمتد البحر بلا نهاية، وحيث يلتقي الضوء بالماء في لوحة ربانية آسرة، ولد مبدعون جعلوا من المحيط مرسمهم الكبير المفتوح، ومن أمواجه مصدر إلهام لا ينضب. ضيفنا اليوم هو واحد من هؤلاء الفنانين الذين حملوا البحر في وجدانهم فنطقت ريشته بلغة الجمال، إنه الفنان البصري يوسف السوسي. بهذا نصل إلى ختام هذا الحوار معه، بعد أن أعطانا فرصة أن نغوص في عالم فنه البصري، واكتشفنا في هذا الحوار كيف يمكن للبحر حقا أن يتحول من فضاء جغرافي إلى مصدر للإنسان الإلهام ومن موجة عابرة إلى لوحة تنبض بالحياة والمعنى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على حضوره وعلى ما تقاسم معنا من أفكار وتجارب ورؤى، متمنين له مزيدا من التألق والإبداع.

ونختم حصة اليوم من برنامجكم صباح الخير الدخلة بمساهمة للمستمع الكريم علي الشافي من باب صحراء جليميم. طبعا ضمن مشاركته العديد من المقاطع الشعرية ومنها قصيدة مدح هذا رسول الله نعمة ربه للكون ماحي كفره وضلاله هذا نبي الله مجلى عزة وسماحة بخلاله وخصاله هذا حبيب الله صفوة صفوة لولاه كان الخلق رهن وباله هذا خليل الله فزنا منة بسبيله نفدي تراب نعاله. وختم بأبيات يقول فيها ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم فسلم الأمر للرحمن وارض به هو العليم بحال العبد من ألمي.

بهذه القطعة الجميلة الرائعة من الأمداح النبوية الحسانية نختم مستمعتنا مستمعين الكرام حصة اليوم من محتويات برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM. ختاما لكم خالص تحيات طاقم هذه الحصة في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي ورافقكم من وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم كالمعتاد وني بيكم دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بتعليمات ملكية سامية يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي ناقضت أمس بأكرة. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 176,388 مسافرا بحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول حركة النقل الجوي أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تم استقبال 158,559 مسافرا عبر هذا المطار. أفاد المكتب الوطني للصيد بأن مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء العيون سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 35% من حيث الوزن وبـ 11% من حيث القيمة. وضح المكتب في التقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة في هذا الميناء بلغت عندما تم يونيو الماضي 79,188 طنا مقابل 58,734 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية بلغت 794 مليون و910 آلاف درهم مقابل 718 مليون و38 ألف درهم قبل ذلك بسنة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذه النشرة الموجزة قدمناها لحضراتكم من استوديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية والملوية سايس داخل منطقة الغرب وسوري تادلة الرحمنة ومنطقة سوس والشيازمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس أقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و33 درجة.

0: الدرجة داخل منطقة سوسة الجنوب الشرقي وشرق الجنوب الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية وبوادي ملوية وسهول تادلة والشياضمة ما بين 15 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، ومحليا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون من بين 19 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد، وستنخفض أو لن تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز وقليل هجان شمال الجرف وقليل هجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن فقرة المفكرة الإذاعية اللي نستعرض من خلالها ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها. التوقيت كي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. إذن بالنسبة لمواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 8 صفر الخير 48 و400 هجري الموافق ل 23 يوليو 26 و2000 للميلاد ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في 5:33 والمغرب عند حلول الساعة 8:55 مع موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا وعشر دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غدي إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 9 الموافق 24 يوليو سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا والشروق عند حلول 7:27.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي واحد الطيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين بتعليمات ملكية سامية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضايا على أداء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. مطار الداخلة يستقبل أزيد من 176 ألف مسافر عندما تم يونيو الماضي. ارتفاع مفرغات الصيد بميناء العيون بنسبة 35% عندما تم شهر يونيو. أهلا بكم. في التفاصيل بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضايا على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز أنظمة الصحية في أفق 2030 التي انعقدت أمس في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الإفريقي في أفق 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 176,388 مسافرا بحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات. ووضح المكتب في نشرته الأخيرة حول حركة النقل الجوي أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تم استقبال 158,559 مسافرا عبر هذا المطار. وخلال شهر يونيو وحده استقبلت هذه المنشأة المطارية 31,413 مسافرا، أي بارتفاع بنسبة 11.2% مقارنة ب 28,239 مسافرا المسجلين خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الداخلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 1572 حركة طيران مقابل 1499 المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 4009%. قدرها 4.9%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة نقل تجاري بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

0: هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. بتعليمة ملكية سامية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضايا على أداء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. أزيد من 176 ألف مسافر عندما تم إنيو بمطار الدخلة. ارتفاع مفرغات الصيد بميناء العيون بنسبة 35% عندما تم شهر يونيو. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية، وادي ملوية، سايس، داخل منطقة الغرب، وسوري تادلة، الرحمنة، ومنطقة سوس، والشياظمة، والجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وسوري المحيط الأطلسي، وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس أقصى جنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السوري الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 33 درجة داخل منطقة سوس الجنوب الشرقي وشرق جنوب الأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية وبوادي ملوية وسهول تادلة والشياظمة ما بين 15 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، ومحليا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون من بين 19 و25 درجة بباقي ربوع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد، وستنخفض أو لم تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز، وقليل هجان شمال الجرف، وقليل هجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن فقرة المفكرة الإذاعية اللي نستعرضوا من خلالها ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت كي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. إذن بالنسبة لمواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 8 صفر الخير 48 و400 هجري، الموافق ل 23 يوليو 26 و2000 للميلاد، ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال، و15 دقيقة العصر في 5:33 دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء و55 دقيقة، أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا و10 دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 9 صفر الموافق للرابع 24 يوليو سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا والشروق عند حلول 7 صباحا و27 دقيقة.
3: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: تحت شعار محو الأمة.

0: رافعة للتنمية. تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

بغيك في القلب اللي يزاد ظهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: لتفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي ناقضت أمس بأكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، والتمويل المبتكر، والحكامة السياسية. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 176,388 مسافرا بحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات. ووضح المكتب في نشرته الأخيرة حول حركة النقل الجوي أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تم استقبال 158,559 مسافرا عبر هذا المطار. أفاد المكتب الوطني للصيد بأن مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء العيون سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 35% من حيث الوزن وبـ 11% من حيث القيمة. وضح المكتب في التقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة في هذا الميناء بلغت عندما تم يونيو الماضي 79,188 طنا مقابل 58,734 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية بلغت 794,910,000 درهم مقابل 718,038,000 درهم قبل ذلك بسنة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام هذه النشرة الموجزة قدمناها لحضراتكم من استوديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. إلى أن نتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية، واد ملوية، سايس، داخل منطقة الغرب، وسوري تادلة، الرحمنة، ومنطقة سوس، والشياظمة، والجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة حاليا بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس أقصى جنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 33 درجة داخل منطقة سوس الجنوب الشرقي وشرق الجنوب الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية وبوادي ملوية وسهول تادلة والشياظمة ما بين 15 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، ومحليا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون من بين 19 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد، وستنخفض أو لم تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز، وقليل هجان شمال الجرف، وقليل هجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن فقرة المفكرة الإذاعية اللي نستعرضوا من خلالها ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، مع إضافة ساعة. إذن بالنسبة لمواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 8 صفر الخير 48

0: 1400 هجري الموافق ل 23 يوليو 26 و 2000 للميلاد ستكون على الشكل التالي. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و 15 دقيقة، العصر في 35 دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء و 55 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا و10 دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 9 صفر الموافق للرابع 24 يوليو سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا والشروق عند حلول 7 صباحا و27 دقيقة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الأعزاء، سلام الله عليكم. ارتقينا ضمن هذه الحلقة ونحن كنعيش أجواء فصل الصيف، حيث العطل والأصفار والاستجمام، أننا نتناول الحديث عن البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 اللي كيف تعرفوا جميع كتشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب، ولهي نركزوا إن شاء الله ربنا على جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب اللي كتعرف واحد دينامية خاصة دائما كل سنة فاش كتجي هاد المناسبة اللي عندها طبعا بعد وطني وتربوي واجتماعي. ولهذا الغرض أنا جيت سعيد أن يولد بي الدعوة كعادته ممنونا السيد محمد كباش بصفته المدير الجهوي لقطاع الشباب جهة داخل وادي الذهب. سي محمد مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك سي أحمد العهدي كما عاهدناك، فالشكر موصول كذلك للشركة الوطنية لإذاعة والتلفاز المغربية بجهة داخل وادي الذهب.
1: طيب سي محمد، البرنامج الوطني للتخييم اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كيجي في إطار الجهود الرامية لارتقاء بجودة الخدمات التربوية اللي هي موجهة للطفولة والشباب، وأيضا الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة. وحنا كيهمنا في هذه الحلقة الحديث عن جهة الداخل وادي الذهب ندور نعرف منك والمستمعين أيضا كم عدد الجمعيات المستفيدة هذه السنة، وشن هي مراحل تخييم اللي هي مبرمجة؟
2: بالنسبة الحمد لله، هذا البرنامج الوطني عطلة للجميع هو برنامج الذي يحظى برعاية سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، هو برنامج حكومي لأن ما كتدخل فيه مجموعة من القطاعات الحكومية على غرار الإشراف اللي كيتم دائما تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والغاية منه هو استفادة ديال أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين والشباب عبر مخيمات سواء قارة أو مخيمات صيفية. وهذا المخيمات القارة يعني اللي كتعرف يعني استقرار ديال الأطفال حوالي تقريبا 12 يوم في كل مرحلة اللي كتنقسم على خمسة المراحل واللي كان في مختلف مدن المملكة، وبالإضافة لذلك كان مخيمات ديال القرب. مخيمات ديال القرب اللي الطفل كيجي في الصباح وكيمشي في العشية ديال النهار واللي كيكون المدة ديالهم 5 أيام. هادو الأطفال اللي ما كيصلحش لهم إلا ما يديبلاصاو المدن أو جهات أخرى. وكذلك نغتنم الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المعامين، وباش أننا كتقوموا بواحد المجموعة من الأنشطة موازية سواء في الشواطئ سواء داخل هذه الفضاءات اللي كتحتضن مخيمات ديال القرب، سواء كانوا دور الشباب أو مراكز سوسيو رياضية أو مراكز أخرى. بالإضافة إلى هذه المخيمات القارة كتعرف مجموعة من الأنشطة الموازية اللي الغاية من هذه المخيمات هو هذه الأهداف النبيلة وغرس هذه القيم الوطنية، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الممتلكات ديال الدولة، هو أننا الابتكار كيتعلموا فيها مجموعة ديال الأطفال المواهب، ساق المواهب ديالهم لا في الجانب الرياضي لا الجانب الفني لا الجانب الموسيقي. وحنا الحمد لله هذه السنة هذه المخيمات يعني خدات هذا الشعار، هذا المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، باش حتى الأطفال الحمد لله كيتلاقوا بأطفال آخرين من مختلف مدن المملكة داخل مركز تخييمي مثلا في أحد المدن، وكتكون هنايا الحمد لله أنه يعني واحد صلة وصل بين هؤلاء الأطفال، تعارف بينهم، يعني كتكون صداقات جديدة.
1: كيكون ترفيه العادات والتقاليد، كل واحد كيطلع
2: تماما، وكتولي وربما تمتد ديك الصداقة إلى المراحل الأخرى. صحيح. يعني ملي كيعودوا شباب كيبقى أنما كيشوفوا وجوه جديدة،
1: وهاد العلاقة كتبان فاش كتسالى ديك الفترة كيتفرقوا بالبكاء أصلا، لأن أجواء رائعة
2: تماما.
1: طيب سي محمد، بالنسبة للمخيمات اللي كتنظمها المديرية على مستوى جهتنا،
2: المديرية الجهوية لجهة داخل وادي الذهب رسأت هذه السنة أنها تقوم بواحد المجموعة ديال المخيمات القرب اللي كاينين عندنا مثلا في دار الشباب 20 غشت، اللي لقات واحد الاستحسان وزدنا أننا ضفنا مرحلة أخرى يعني في دار الشباب 20 غشت، كذلك في المركب السوسيو رياضي، كذلك في دار الشباب أم التونسي، لأن ما عندنا الحمد لله واحد المخيم ديالنا القار أنه كيتبنى اللي وصلت فيه النسبة ديال البناء ديالو تقريبا 51%.
1: دي بشرة طيبة للساكنة
2: الحمد لله. وبطاقة استيعابية 600 سرير، يعني ممكن أنه يستضيف لك 600 طفل يعني في كل مرحلة. والصيف الحمد لله فيه 5 ديال المراحل، يعني واحد الطاقة اللي ممكن توصل حتى 3000 مستفيد على مستوى الجهة ديال الداخلة وادي الذهب، واللي ممكن يستقبلوا فيه أطفال من مدن المملكة. الحمد لله ممكن يجونا من الشمال أو الغرب أو الشرق، واللي ممكن أنهم يجوا الحمد لله يستفادوا من الصيف. هذا اللي غادي يكون سنة في الصيف المقبل غادي يكون إن شاء الله جاهز.
1: إذن دي بصراحة بشرة طيبة. طيب فيه مستمع كيتسأل، قال أنا سمعك في الحديث ديال كتكر بعض المفاهيم ربما فيها الحديث عن أنواع المخيمات، فاش كنقولوا المخيمات مزيانة دي فرصة المستمعين يعرفوا شنو هي أنواعها.
2: بطبيعة الحال احنا عندنا نوعين أساسيين في المخيمات، كاين المخيمات في الصيفية كاين القارة، وكاين المخيمات الحضرية للقرب.
1: شنو هو الفرق بيناتهم؟
2: المخيم القار هو أنه اللي كيجي الطفل كيدوز فيه 12 يوم فيه، يعني كيدوز 24 ساعة على 24 ساعة، كيكون فيها المبيت. وبطبيعة الحال أنه يعني كيكون الدخول هو مثلا يوم واحد شهر 7، وكيكون الخروج يوم 12/7. لا والدي فقط إلى جاء قام بزيارة، ولكن داكشي محدود.
1: هي
2: يعني محدود في الزمن.
1: من أهداف أصلا
2: تماما
1: باش يبدا يعتمد على راسه
2: تماما. الأهداف النبيلة ديال التخييم هو الاعتماد على النفس، هو ضبط الوقت، هو تعلم واحد النظام. صحيح. هو أنه حتى دوك الفشوش اللي كيكونوا عند الأطفال في ديارهم مابقاش
1: يكونوا مدللين، وهذاك راه يسيء له في التربية.
2: مثلا منين يفيق بكري يغسل وجهه، يطوي مانتو، ينظف المكان ديالو، يتعلم يدير حركات رياضية، يتعلم الأناشيد، كذلك تحية العالم أنه يحفظها ومع الإخوان ديالو، وبالتالي أنه كيدير صداقات جديدة، وأنه كتكون في أنشطة رياضية، دوريات ديال الكرة، كتكون فيها سباحة، كتكون فصارات، يعني الانضباط في الوقت. ما بقاش هذاك الطيف المدلل داخل
1: البيت.
2: النوع الثاني هما المخيمات الحضرية. هذه المخيمات الحضرية للقرب كيكون هنايا مثلا مخيم داخل واحد المؤسسة اجتماعية، سواء كان دار الشباب أو نادي نسوي
1: كفضاء
2: أو
1: في

0: كفضاء او مركب سوسيورياضي اللي استقبل الاطفال كنستقبلوهم عليك العشرة الصباح وفي العشية يعني في المساء كيرجعوا لديارهم وكيباتوا في ديارهم والنهار الثاني كيجونا مع ديك العشرة. هنا هاد الاطفال يعني كيستفادوا من الانشطة
1: الاستفادة بالطريقة
0: تماما، لان ما كاينين بعض الاباء اللي عندهم الاكراه انه اشكال انه يصيفطوا ولدو لاحد المدن الشمال او الوسط وكيكون داك التخوف شي مرة عند الاب او الام او لظروف اجتماعية معينة
1: وتقد حتى داك الطفل ولا داك اليافع حتى هو ربما عنده ظروف صحية معينة.
0: تماما، احنا لهذا السبب هذا بالضبط الظروف الصحية أرسلت المديرية أنها تنظم يعني بمركز التوحد للحد من مشكل أو مرض التوحد لدى الأطفال، أننا نظمنا مخيم للقرب لفائدة هؤلاء الأطفال، وفي طبيعة الحال كيكونوا مرافقين ديالهم وكيكونوا مربيين ومربيات اللي حتى الآباء ديالهم كيستفادوا من هذا المخيم لأن ما كيجيو كيرافقوا الأبناء ديالهم من الصباح إلى المساء.
1: الحمد لله الالتفات لهذا الفئة
0: كنا قمنا بها السنة الماضية وعرفت واحد الاستحسان وجدنا في هذه السنة هذه، واللي اليوم إن شاء الله غادي يكون عندهم حفل ختامي إن شاء الله في هذه المرحلة.
1: مزيان، وكتقوى التواصل في هذه
0: تماما، واللي الغاية ديالنا احنا كقطاع حكومي أننا إدماج هؤلاء الأطفال وهؤلاء اليافعين، لأن ما باش أننا نقدروا نوفروا لهم هذه الخدمات الاجتماعية.
1: نبغيك سي محمد، عادة البعض ربما عن جهل ولا ما فاهمين كيعتقدوا بأن هذه المخيمات الصيفية دارت أصلا فقط أنهم غير الترفيه وينشطوا وليداتهم، نبغيك تصحح هذا المفهوم الخاطئ وهذه الصورة نمطية اللي أكيد بقات غير عند البعض، أما راه بداو الناس كيعرفوا
0: بطبيعة الحال هو الترفيه هو هي جزء ولكن لا جزء مهم داخل المنظومة التربوية بطبيعة الحال اللي كتجي من بعد السنة ديال الدراسية اللي كتعرف الانضباط على التعلم وعلى الدراسة، وبطبيعة الحال هذا الترفيه هذا كيبقى جزء، أما الغاية كذلك أنه الانضباط غرس واحد المجموعة ديال القيم ديال المواطنة، الاعتماد على النفس، الاشتغال، الاجتهاد، لأن ما كتكون عندنا جوائز تحفيزية شكون هو الطفل اليوم مثلا الطفل المنضبط، الطفل مثلا كتكون عندنا كذلك واحد الجو حماسي في الدوريات ديال الكرة مثلا كيكون يوم أولمبي كيكون يوم شعبي للطفل كيقوم به بواحد الموهبة ديالو خاصة به من أجل صقل دوك المواهب، كتكون فيها أنشطة أخرى كالمسرح كالموسيقى، يعني من مختلف يعني هذا الأنشطة دي كتعطينا واحد المجموعة ديال القيم، وبالتالي الترفيه كيبقى جزء فقط. وكاين نعاود بالنسبة للأطفال كنعلموهم أن ما الطفل مثلا مشاغب أو شيء أمام هذا القبيلة هذا كيتلقى واحد العقوبة تربوية باش أنه كيقوم بتهذيب تماما بتهذيب السلوك ديالو، والحمد لله كانت عندنا نتائج وعندنا ملاحظات إيجابية في واحد المجموعة ديال الأطفال اللي كيكونوا شوية عندهم إشكال ديال التوحد اللي الحمد لله كيولي عنده سلوك اجتماعي داخل المخيم. كان بعض الأطفال اللي كيقوموا بسلوكات مثلا داك التبول لا إرادي الحمد لله أنه كيتم التغلب عليه، واحد المجموعة ديال السلوكات للأطفال للآباء كيجونا من بعد الموسم التغييمي يقول لك الطفل ديالي الحمد لله راه تحسنت في هذه المساله.
1: صحيح،
0: هذه المساله
1: بخصوص السي محمد دابا راك عارف الام مع الكبده العاطفه كتحاول تخلي في ولدها سلوكات اللي هي ماشي في صالحه، ولكن في المخيم هو كيتولى يعالجها بطريقته التربويه اللائقه
0: بطبيعه الحال، لان ما كيولي كيعتمد على نفسه انه كيشوف الاسره ديالو ما بقاوش حاضرين مع لا والديه لا خوتو لا خواتو هذوك اللي كان كيتفشش عليهم او لا كيتصر عليهم، وبالتالي كيلقى راسو انه خصو ينخرط في واحد المؤسسه منظمه.
1: والعديد من الاسر كيتفاجئوا ان ولدهم ولا بنتهم مشات بسلوكات اللي كانت كتمرضهم فاذا بها صبحت وحده اخرى كيقولوا سبحان الله كانت عاد تم
0: سبحان تماما، لان الوالدين تبارك الله كيلمسوا التغيير واش من راه حتى الاساتذه داخل الاقسام. حنا الاضافه لهذا الموسم هذا أننا درنا واحد التجربة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم من أجل القيام بمخيمات موضوعاتية اللي كتهم الأطفال اللي كيعانوا يعني من بعض التعصبات الدراسية واللي سميناه مخيم الهدر المدرسي.
1: الهدر مهم
0: لأن الهدر هو كان فهم شامل، كان الهدر الأطفال اللي متعرضين اللي عندهم غير تأخر في بعض المواد أو تعصبات دراسية اللي كنسموها لا ديبيرديسيون سكولير، وكاين البعض اللي كيكون عندهم يعني تأخر في بعض المواد كنقولوا احنا مثلا غطاء سكولير، وكاين اللي خارج هذه المنظومه التربويه واللي كيكونوا يعني اباندوني.

0: يعني من المدارس يعني خارج الأسوار المدرسة، واللي هادو كاملين كيدخلوا في لي شيك سكولير بطبيعة الحال، وكنديروا لهم حصص حتى في بعض المواد اللي كنشوفوها أن خص يكون فيها دعم يعني دراسي. بطبيعة الحال أننا خدينا واحد اللائحة ديال هؤلاء الأطفال من القطاع ديال التعليم، واللي الحمد لله دابا راه يعني
1: يكونوا مستهدفين في هذه البرامج ديال الحد من الفشل الدراسي.
0: بطبيعة الحال أننا قمنا بواحد المخيم خاص بهم بمدينة أكادير، واللي إن شاء الله غادي ندرسوا الوقع ديالو من بعد في النتائج. كنتمنوا أنها تكون عندهم نتائج إيجابية باش نشوفوا الوقع وديال هذه التجربة. هذه أول تجربة يعني اللي كيقوم بها القطاع ديال الشباب مع قطاع ديال التعليم على مختلف جهات المملكة، وإن شاء الله نتمنى أنها تكون عاطية نتائج إيجابية وهاد الأطفال يتحسنوا في الدراسة ديالهم في الموسم المقبل إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، وهذه كلها مبادرات تستحق الإشادة والتنويه.

0: سي محمد كباش، ما سخيناش بالحديث معك إلى هات في كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد أيضا.
1: في البداية كان نغتنم الفرصة باش أننا كنشكروا السلطات المحلية من السيد الوالي وكذلك السلطات

0: الأمنية اللي كتواكب معنا هذه العملية من الوقاية المدنية دارك ملكي الأمن الوطني. وكذلك نشكر المجالس المنتخبة في الدعم ديالها لعملية نقل الأطفال، وكذلك اللي أنا ماشي مرة كتقدم منحة لهؤلاء الجمعيات باش أنا يستفادوا هاد الأطفال هادو مجانا. والحمد لله أن الخصوصية ديال الداخلة أنه وصلنا واحد المستوى يعني راقي، أننا باش هؤلاء الأطفال اللي كيستفادوا من التخييم راه كيستفادوا بالمجان، لأن هاد المجانية هادي اللي كانت تلقاها المجلس الجهوي وقدم واحد الدعم مالي لهؤلاء الجمعيات والفروع المنظمات الوطنية اللي كتمشي تخيم، يعني واحد الدعم ديال 20,000 درهم مقابل أن ما يسجلوا أطفال مجانا باش كل شيء الحمد لله يقدر يستافد، لأن ما نظرا شوية ديال الظروف ديال بعض العائلات اللي كيستعصى لأنها تخلص على الإبن ديالها وخا وحتى مرمزي
1: جابنا أو ثلاثة. وحنا كنشعر كتبان بصريا سي محمد أن جيتنا كتعيش واحد الأفراح ديال هاد الأطفال وهم كيركبوا وهم في هاد المخيم، صراحة كيكون واحد عرس اجتماعي وتربوي جميل.
0: تماما، هو الحمد لله كاين هاد الشيء هذا كينعكس حتى في الإقبال، الحمد لله كاين واحد الإقبال متزايد ديال هؤلاء الأطفال. إلى حدود ساعة تقريبا استفادت أكثر من 20 فرع أو جمعية تربوية، واللي ربما من في حدود من هنا حتى المتم المرحلة الخامسة ربما قدر نوصل حتى لواحد 60 منظمة وفرع ديال هذه المنظمات التربوية.
1: وهذا بالنسبة لجهتنا راه عدد كبير.
0: تماما، هذا بغض النظر على الأطفال اللي كيستفادوا عندنا سواء داخل المخيم قارئ اللي مشكورين لا القطاع التعليم ولا قطاع الفلاحة اللي وفروا لنا 2 فضاءات من أجل استقبال الأطفال، وكذلك حتى الأطفال اللي عندنا في المخيمات ديال القرب اللي عرفت حتى هي واحد الاستحسان وواحد الإقبال اللي كنقوموا به على مستوى إقليم وادي الدب وكذلك إقليم أوسر.
1: إذن من خلال التوضيحات اللي تفضل بتقديم إضاءتها لكم مستمعينا الكرام، مشكورا باسمكم المدير الجهوي لقطاع الشباب جهة الداخلة وادي الدهب الأستاذ محمد كباش، اللي كنستشفوا من خلال هذا ما شاء الله البرامج أو لهذا البرنامج الوطني للتخييم، وأيضا المبادرات اللي كتخذ على مستوى جهتنا جهة الداخلة وادي الدهب بإقليميها وادي الدهب وأوسرد، أن هذا البرنامج الوطني للتخييم كما في جميع الجهات في جهة الداخلة وادي الدهب كيبقى واحد المحطة سنوية اللي هي متميزة في مسار الطفولة المغربية، وأيضا فرصة ثمينة اللي كتجمع بين التربية والترفيه كيف شار سيد المدير، وكتساهم أيضا كما قال في إعداد جيل فيه حس المواطنة واثق من نفسه كيعتز بقيمه وهويته وقادر على المشاركة المواطنة الإيجابية في بناء مجتمعه ووطنه. إذا نتمنى الفلدات أكبادنا أولادنا ومناتنا المنتمين لهذه الجهة إن شاء الله أن صيفهم أكيد غادي يكون سعيد في إطار هذا البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهتنا جهة داخلة وادي الدهب. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي أحمد، ما كان صاحبي كاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف.

0: شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في عناوين هذه النشرة: رغم الصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة، الحكومة تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

0: للدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وفقرتنا الأسبوعية صوت الجهات تقودنا اليوم إلى جهة سوسمسة. في التفاصيل، الاقتصاد الوطني يواصل ديناميته رغم الظرفية الاقتصادية الدولية المطبوعة بحالة لا يقين، وذلك بفضل الانتعاش التدريجي للنشاط الفلاحي والأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الإنتاجية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذه المعطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي البرلمان، حيث استعرضت حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى جانب الإطار العام لإعداد مشروع القانون المالي 2027 والبرمجة الميزانية للفترة الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2029. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة اعتمدت مقاربة متوازنة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي. وبخصوص توجهات الكبرى التي ستؤطر مشروع القانون المالي لسنة 2027، أكدت السيدة نادية فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتنزيل الأوراش الكبرى من خلال الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتسريع الاستثمار العمومي. سارة حيدر والمزيد من المعطيات.
1: أرقام ومؤشرات مهمة قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان، في مقدمتها مواصلة الاقتصاد الوطني لمساره التصاعدي بمعدل نمو يتوقع أن يبلغ 5.3%، إضافة إلى انحسار مستويات التضخم عند 0.4% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
2: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع على ما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية. هذا المجهود الماكرو اقتصادي نتيجة لإصلاحات لاستثمارات، ولكن في نفس الوقت تمكننا من تمويل كل الأوراش الكبرى، كذلك دعم المواطنين والمواطنات لمواجهة نقولوا هذه الأزمات المتتالية.
1: تعليقا على هذه المعطيات والمؤشرات الخضراء، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أنه رغم الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد الوطني، فإنه أبان قدرة على الصمود بشكل يعزز موثوقيته لدى المؤسسات النقدية الدولية.
3: الاقتصاد الوطني ديالنا أبان عن واحد الصلابة اللي هي مهمة ومهمة جدا، بحيث أن المؤشرات الماكرو اقتصادية كتبقى مؤشرات اللي هي خضراء ومؤشرات اللي هي إيجابية، واللي كتعزز من المكانة ديال المغرب أمام كبريات المؤسسات الدولية من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بحيث أن نسبة النمو انتقلت من 1.8% سنة 2022 إلى أكثر من 5.3% مرتقبة سنة 2026. نسبة التضخم انتقلت من 6.6% سنة 2022 إلى أقل من 1% سنة 2026. كذلك عجز الميزانية انتقل من 5.5 سنة 2022 إلى أقل من 3% مرتقبة مع نهاية السنة، وكذلك نسبة المديونية تهيئة هبطت من 71% إلى أقل من 67%.
1: هذه التوقعات بنيت على فرضيات أساسية تشمل تحقيق محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار وسعر بترول في حدود 70 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، ومعدل تضخم دولي يناهز 2%.
0: اقتصاديا كذلك، ولتيسير ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الدولية، ترأس كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية هذا اليوم أشغال اجتماعي لجنة قيادة برنامج باور إكسبو الذي خصص لدراسة ملفات ترشيح المقاولات المتقدمة للاستفادة من البرنامج، وذلك إدانا بالشروع في تنزيل مرحلته التنفيذية الهادفة إلى تعزيز القدرة قدرات التصدير.

0: النظرية للمقاولات المغربية ومواكبتها في ولوج الأسواق الدولية. أنس البشارة.
1: اجتماع يندرج في إطار تنزيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، ميثاق يشكل خارطة طريق وطنية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية والصادرات الوطنية. كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
2: اللقاء ديال اليوم باش نستكملوا كل المرتكزات ديال البرنامج ديال التجاره الخارجيه 2025-2027، بعدما انطلق البرنامج ديال الرقمنه بالتجاريه بوان ام اب، كذلك بتوحيد البوابه ديال التجاره الخارجيه والاتريد اللي كتمكن الشركات باش يدخلوا الاسواق العالميه، كذلك التامين على الصادرات، التوجه نحو اسواق جديده في امريكا الجنوبيه وفي اسيا، وتاكيد الحضور الافريقي طبقا للتوجيهات الملكيه الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في عدد من الدول الافريقيه اللي قمنا بزيارات، وكذلك التاكيد في الحضور ديال الفضاء ديال السوق الافريقي للازليكاف.
1: الاجتماع شهد الوقوف على حصيله الانجازات المحققه في اطار اليات الدعم والتوجهات الاستراتيجيه للاليه برسم سنه 2027 وتوضيح ادوار ومسؤوليات كل طرف. المدير العام لوكاله مغرب المقاولات انور العلوي الاسماعيلي.
3: الاجتماع اليوم اللي كيجي نتكلموا فيه على برنامج باور اكسبور هو مناسبه باش نرجعوا على الحصيله ديال لي كونديداتور اللي كاينين في هذا البرنامج. اليوم توصلنا في مغرب المقاولات، وكنذكر على انه حنا اللي كندبروا هذا البرنامج بالمعيه ديال الاخوان ديالنا في لايم ديو ونحلوا في ارض الواقع، وتوصلنا واحد تقريبا 453 ديال الملفات اللي بغات تستفد من هذا البرنامج. واليوم هي فرصة باش نحاولوا نرجعوا على كاع الحيتيات ديال 453 برنامج.
1: اجتماع لجنة قيادة برنامج باور اكسبورت أسفر عن دراسة مشاريع تطوير القدرات التصديرية لعشرات المقاولات المصدرة السعية لتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الدولي، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات النسيج الاقتصادي الوطني.
0: نبقى مع الشأن الاقتصادي، فلتقرب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار والرقمنة، تم بالرباط إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي. وتسعى هذه المبادرة ذات البعد الدولي والتي أطلقت بشراكة مع المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وبتحسين نجاعة آليات المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. المزيد في تقرير حليمة مرتضي.
4: إطلاق نسخة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية شكل مناسبة لإبراز طموح المغرب في الانخراط في مسار مبتكر يقرب مؤسسات الرقابة من المنظومة المقاولاتية للابتكار من أجل تعزيز متطلبات الشفافية والربط بين المسؤولية والمحاسبة. نستمع لعبد العزيز كلوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.
5: La Cour des comptes du Royaume du Maroc a placé la transformation digitale.
6: المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وضع التحول الرقمي في استراتيجية عمله، واعتبرها هدفا مركزيا في خطة عمله للفترة 2022-2026. كما تعلمون، التحول الرقمي لم يعد اختيارا بل ضرورة في مواجهة رقمنة متزايدة، خاصة في بيئة عملنا وأجهزة المجلس الأعلى للحسابات منخرطة بقوة في المجال. في هذا السياق يشارك المجلس في مبادرة تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية.
4: وخلال إطلاق مشروع تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، أكد البنك الدولي على الطابع النموذجي للتجربة المغربية ودينامية الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجال الحكامة العمومية. ليلى المدن الخبيرة في التدبير المالي بالبنك الدولي.
7: بمناسبة إطلاق هذا المشروع، يبرز البنك الدولي ومختلف شركائه الالتزام بتشجيع ودعم الابتكار في خدمة حكامة عمومية أفضل أداء وشفافة وفعالة. ومن شأن هذه المبادرة خلق جسر بين المقاولة العمومية والأنظمة التكنولوجية المبتكرة بالاعتماد على الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجامعات والخبراء في قطاع

0: قطاع التكنولوجيا لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الحكامة في القطاع العام وتعزيز إدماج الحلول الرقمية المبتكرة، خاصة ما يتعلق بالتدقيق وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
1: وحسب الشركاء في هذا المشروع ومنهم كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا، فإن هذه المبادرات تتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من أجل نجاعة العمل الحكومي. سفير سويسرا بالمغرب فالنتين تسيلفيغر:
2: هذا المشروع يهدف إلى معرفة كيفية جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الافتحاص العمومي، إذن هو مشروع ملموس لمساعدة أجهزة الدولة كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية من أجل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقوية مهامها في مجال الافتحاص وتدبير المعطيات وتعزيز مراقبة المالية العمومية.
1: ويطمح تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمغرب من منظومة الابتكار التكنولوجي من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
3: في موضوع آخر، وفي إطار استمرار المتابعة الحثيثة التي تباشرها المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بإيطاليا للحادث المأساوي الذي أودى بحياة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا إثر تدخل أمني على أيدي عناصر من الشرطة الإيطالية، قامت السيدة القنصلة العام للمملكة المغربية ببولونيا خديجة ندور اليوم وبتعليمات من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قامت بزيارة إلى أسرة الفقيد. وخلال هذه الزيارة قدمت السيدة القنصلة العام واجب العزاء والمواساة لأفراد الأسرة، مؤكدة لهم أن مختلف المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة تواصل تعبئتها الكاملة لمواكبة هذا الملف وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية خلال هذه المرحلة الأليمة. كما أكدت أن قنصلية المملكة المغربية ببولونيا بتنسيق وثيق مع السفارة المغربية بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب جميع مراحل المسطرة القضائية الجارية في إطار الاحترام الكامل للإجراءات القانونية المعمول بها وبما يضمن الإحاطة بمختلف تطورات القضية إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية. وفي السياق ذاته تتواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المرتبطة بنقل جثمانه إلى أرض الوطن، وذلك فور استكمال المساطر القانونية واستصدار التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة بما يضمن إنجاز هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة. وتجدد سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة للمملكة ببولونيا التزامهما بمواصلة متابعة هذه القضية بكافة العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد إلى حين استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.
4: أعيد العرش المجيد، مسيرة تنموية برؤية ملكية متجددة.

0: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، نشرع بداية من اليوم في بث تقارير وروبورتاجات وحوارات تسلط الضوء على مختلف الأوراش والمنجزات التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات. في إطار موادنا الإخبارية، نسلط الضوء ضمن هذه النشرة على أبرز المكتسبات المحققة في ملف الصحراء المغربية، وذلك في ضوء الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي بوصفه الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وتقرير لأنس البشارة.
1: مكاسب دبلوماسية حققها المغرب في ملف الصحراء، أبرزها تجديد عدد من الدول الكبرى والأفريقية والعربية والأوروبية دعمها صريح لمبادرة الحكم الذاتي. دينامية استمرت بافتتاح قنصليات بمدينتي العيون والداخلة، بما يعكس ترسيخ الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. رئيس المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح

0: لعل أهم المكاسب التي حققتها المملكة بخصوص تعزيز واقع السيادة المغربية على الصحراء هو ذلك الدعم الدولي المتسم بالاتساع الذي بات تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، خاصة تلك المواقف الصادرة عن أهم القوى الدولية التي باتت تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. طبعا صدور هذه المواقف المؤيدة للمبادرة المغربية من قوى دولية مؤثرة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، إلى جانب أيضا إسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول الوازنة. هذا الأمر يعزز تنامي الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربية من خلال مواقف رسمية، إلى جانب أيضا إطلاق مشاريع تعاون واستثمار مع هذه القوى الدولية تشمل وتهم الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يعزز إشاعة هذه الأقاليم.
1: موازاة والمنجزات الدبلوماسية، استمرت وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع اقتصادية وبنيات تحتية كبرى، مشاريع عززت مكانة المنطقة كقطب للاستثمار والتبادل مع العمق الأفريقي. رئيس المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح.
0: في سياق طبعا ايضا تنامي الديناميه الدبلوماسيه في هذه الاقاليم من خلال افتتاح ما يزيد على 30 بعثه قنصليه في مدينتي العيون والداخله، بما يعكس هذا الاعتراف العملي والميداني بالسياده المغربيه، الى جانب ايضا تعزيز المسار الاممي نحو حل سياسي واقعي مع تركيز متزايد على اعتبار المبادره المغربيه كأساس وحيد للتفاوض، إلى جانب أيضا تعزيز الحضور المغربي في داخل القارة الإفريقية وفي الجوار الإقليمي، خاصة منذ تلك العودة التاريخية للمملكة لحد المنظمة القارية، وتوسيع عفوا شبكة الشراكات مع الدول الإفريقية بما ينعكس إيجابا على ملف الصحراء من خلال تحقيق طفرة تنموية بهذه الأقاليم عبر مشاريع استراتيجية تهم البنى التحتية والموانئ والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق.
1: بين توالي مواقف الدعم الدولي واستمرار الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية، يدخل ملف الصحراء المغربية الذكرى 27 لعيد العرش، وهو بمكاسب جديدة تعكس استمرار الدينامية التي يقودها جلالة الملك لترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع.
2: والمزيد حول المكاسب الدبلوماسية وتطورات ملف وحدتنا الترابية ترقبوها في حوار خاص نبثه في نهاية هذه النشرة.
3: أعيد العرش المجيد، مسيرة تنموية برؤية ملكية متجددة.
2: واللحظة نواصل جولتنا الإخبارية الأسبوعية في قلب جهات المملكة لنرصد ونستطلع آفاق التنمية المحلية والمجهودات المبذولة لجعل الجهات أقطابا تنموية واعدة.
4: صوت الجهات، الإذاعة الوطنية في قلب التحولات التنموية بمختلف جهات المملكة.
2: واليوم نحط الرحلة بجهة سوس ماسة، ومن عاصمة الجهة مدينة أكادير نستقبل أمين المراني. أمين، مرحبا.
5: أزول مونيا، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام في صوت الجهة، نافذة إذاعية نرافق من خلالها مسار التنمية في جهة المملكة، نقرأ منجزاتها ونقترب من أسئلة مواطنيها وهم يواكبون مغربا يمضي بثبات في ترسيخ التنمية المجالية. في هذا الأسبوع تتجه بوصلة صوت الجهة إلى سوس مسة، جهة اختارت أن تجعل من تنوعها الجغرافي مصدرا للقوة ومن مؤهلاتها الطبيعية رافعة للاستثمار. في البداية مستمعينا أدعوكم للتعرف على خصائص ومؤهلات الجهة في ورقة جمال الدين الوزغاني.
6: تقع جهة سوس ماسة في الجنوب الغربي للمملكة، وتمتلك

0: تعتد على مساحة تناهز 53,789 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 7.6% من التراب الوطني، فيما بلغ عدد سكانها وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 3,020,431 نسمة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.21%، ما يعكس دينامية ديموغرافية متواصلة تعزز مكانة الجهة كقطب اقتصادي وجاذب للاستثمار. تتكون الجهة من عمالتين هما أكادير دوتنان وإنزغنيت ملول، وأربعة أقاليم هي تارودانت وشتوكايت باها وتيزنيت وطاطا، بما مجموعه 175 جماعة ترابية، منها 23 من الجماعات الحضرية و 152 جماعة قروية، وهو تقسيم يعكس تنوعا مجاليا يمتد من الحواضر الساحلية إلى القرى الجبلية والواحات الصحراوية. ولا تقف قوة الجهة عند حدودها الجغرافية، بل تمتد إلى مؤهلاتها الاقتصادية، فهي تعد من أبرز الأقطاب الفلاحية بالمغرب بفضل سهل سوس الذي يشكل خزانا وطنيا لإنتاج الخضر والفواكه الموجهة للأسواق الداخلية والتصدير، كما تحتضن ميناء أكادير الذي يعد ركيزة أساسية لقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به. وفي الجانب الصناعي تعرف سوس مسا توسعا متواصلا في مناطقها الصناعية واللوجستية، مدعومة بشبكة طرق سيارة ومطار أكادير المسيرة ومنصات للتصدير، ما يجعلها حلقة وصل استراتيجية بين شمال المملكة وجنوبها وبين المغرب وعمقه الإفريقي. أما على المستوى السياحي، تجمع الجهة بين شواطئ أكادير وتغزوت وسحر واحات طاطا وقصبات تارودانت وفضاءات المتنزه الوطني لسوس ماسا، فضلا عن المؤهلات الإيكولوجية والجبلية والقروية التي تجعلها وجهة متنوعة على مدار السنة.
1: من بين كل المؤشرات التي تختزل هوية سوس ماسا، يبقى القطاع الفلاحي هو الأكثر تعبيرا عن شخصية الجهة، فحين تصبح كل قطرة ماء رهانا للمستقبل تواصل شتوكايت باها كسب معركة الأمن المائي والفلاحية. فمن محطة تحلية مياه البحر التي تؤمن اليوم ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا إلى سقي آلاف الهكتارات من الضيعات، يكسب الإقليم نموذجا جديدا لمواجهة ندرة المياه وضمان استدامة واحدة من أهم السلاسل الغذائية بالمملكة. روبورتاج سارة حيدر.
2: قد يبدو المشهد مألوفا، حقول خضراء تمتد على مد البصر وبيوت مغطاة بالبلاستيك تعكس أشعة الشمس، وعمال ينهمكون في جني المحاصيل التي ستشق طريقها نحو موائد المغاربة والأسواق العالمية. لكن هذه الصورة التي أصبحت عنوانا للفلاحة في شتوكايت باها كانت قبل سنوات قليلة مهددة بالذبول. في سهل شتوكا لم يكن التحدي في خصوبة الأرض، بل في ندرة الماء. نستمع على التوالي لحسين جمال وعبد العزيز المعناوي، منتجين فلاحيين بمنطقة شتوكايت باها.
3: المشروع ديال تحلية ماء البحر كيتعد أهم مشروع، من خلاله استطعنا يوفر لنا واحد الأمن المائي للمنطقة، خاصة بعد انخفاض التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، وكذلك خلانا نقصوا من استغلال الفرشة المائية.
4: الناس حفروا الآبار لك واحد المدة، كنا كنجبدوا الماء تقريبا من 60-70 متر، يعني انه وصلنا ل 200-240 متر وما لقاش الماء. المحطة هذه لعبت واحد الدور كبير، انه على الاقل كتزود الفلاح واحد 50% ديال الماء اللي هو كيستعمله في الفلاحة ديالو.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي انطلقت محطة تحلية مياه البحر لتغير معادلة الماء والفلاحة. بطاقة إنتاجية تبلغ 275 ألف متر مكعب يوميا، يخصص منها حوالي 125 ألف متر مكعب يوميا لسقي الأراضي الفلاحية. الصلح إدريس، عضو المجلس الإداري بوكالة الحوض المائي سوس ماسا.
5: المحطة اللي أمنت لنا أكادير كبير بالماء سهل الشرب، تنهضروا أكادير كبير، تنهضروا على أكادير زكانيت ملول والجماعات المجاوره. كذلك امنت لنا واحد تزويد واحد 10 قطره ديال الزراعه بقلم شتوكايت بها من اجل التامين المائي بالجهه مستقبلا. وهنا نحل الباب القص باش نهضر على واحد المحطه اللي هي ان شاء الله اللي في القريب العاجل ان شاء الله تبدا الانجاز ديالها، هي المحطه ديال ديال تيزني التاروجان تبوح الطاقة

0: استيعابها ديال 350 مليون متر كوب سنويا اللي غادي تمشي منها واحد 280 للساقي الزراعي الفلاحة، وما تبقى تقريبا واحد 70 لتزويد الأقاليم ديال الجهة يعني بالماء السهل للشرب.
1: لا يقتصر أثر المشروع على توفير مياه السقي، بل يمتد إلى حماية الفرشة المائية من مزيد من الاستنزاف وترسيخ نموذج فلاحي أكثر استدامة في مواجهة التغيرات المناخية. وتكتسي هذه الأرقام أهميتها بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية لسهل الشتوكة الذي ينتج سنويا حوالي 1.5 مليون طن من الخضر، ويساهم بنحو 85% من صادرات المغرب من الخضر، خاصة الطماطم التي تجد طريقها إلى 10 الأسواق الدولية.
2: وإذا كانت المياه تحفظ استمرارية الحقول، فإن الاستثمار يحفظ حيوية الاقتصاد. بجهة سوس مسا، أكثر من وجهة سياحية تقترحها علينا، أكادير، تغزوت ومواقع أخرى. في ظل الدينامية التي يعرفها القطاع، تراهن برامج المواكبة على دعم المقاولات السياحية عبر تمويلات واستشارات تقنية، حتى تتحول الانتعاشة السياحية إلى نمو مستدام ينعكس على الاستثمار وفرص الشغل. هدى نصر الدين.
3: المارينا ديالو سامغش ياك؟ سامغش هذا شنو هو الملح؟
4: هذو كانوا جدو ديال اسكالوب دو بولي.
3: اوكي سامغش، يلا شباب يلا سامغش.
5: لا شيء هنا يترك للصدفة. في هذا المطبخ تتسارع الخطوات وتتعالى نداءات رئيس الطهاة وهو يقود فريقه بثقة. فالمطلوب ليس وجبة شهية فحسب، بل تجربة يحملها الزائر معه كلما استحضر اسم أكادير.
6: أنا جديد، يلا جيت يعني تنساهم بديك التجربة ديالتي اللي عندي في بزاف ديال الفنادق هنا في أكادير وفي مراكش ويعني في المغرب.
3: عندنا 1000 بلاس ممكن نقدروا نتحملوا 1200 ونعطيهم احسن اطباق، احسن الوجبات واحسن المذاق بتضافر جهود ديال طاقات الشبابيه.
5: مع مرور السنوات راكم المطعم تجربه طويله، واليوم يتطلع الى تجويد حلته مع الديناميه التي تعرفها عاصمه سوس. لحسن الحيان، مسير المطعم.
7: جروني دوزات واحد 50 عام ديال الخدمه، ضروري وصلت واحد الوقيته ديال خصها تبدل، خصها تبدل غاليك الماتريال ديالها، خصها تبدل الواجهه، حيت الوقت راه غادي وكتطور. وصلنا واحد الهدف اللي هو زوين، كان معنا 70 دابا نوليو في 110، تسنا معنا 40 واحد ديال الناس يد العامله جديده. دعم اللي استفدنا معنا في جميع جو، معنا في هدف لي طرافو كيجيو كيشوفو كيسويفيو معنا، ماديا دعمونا تقريبا عطاونا 370 مليون عطاونا.
5: هنا لا يبدأ الدعم عند التمويل، بل عند الفكرة نفسها، تناقش وتسقل وترافق. حسن الطيب، المدير العام للشركة الجهوية للمقاولة السياحية بجهة سوس مسا.
8: الهدف ديالنا الأساسي شنو هو؟ هو نواكبه ونتمنه ونساعده هاد الشركات باش يكون عندهم واحد العرض سياحي يعني في المستوى، ويخلقوا لنا الشغل ويساهموا في الدينامية المجالية والمحلية. وهذا باش نعطيك بعض الأرقام، تقريبا العدد الناس اللي عبروا على الفولونتي ديالهم يعني الإرادة ديالهم يديروا مشاريع، راه وصلنا تقريبا 2900 في الجهة.
5: هي فلسفة تقوم على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، فكل مقاولة تنجح تفتح بابا جديدا للتشغيل، وكل مشروع يرى النور يضيف لبنة جديدة في بناء اقتصاد سياحي أكثر تنوعا وابتكارا.
2: غير أن التنمية هدى لا تكتمل إلا حين تصل إلى الإنسان، من دعم السياحة إلى إعادة بناء الحياة في القرى المتضررة من زلزال الحوز. من بين ركام الزلزال ترتفع من جديد ملامح الأمل، ففي عدد من دواوير إقليم تارودانت تتسارع أشغال تأهيل وإعادة بناء المنازل المتضررة في إطار برنامج يضع استعادة الاستقرار والعيش الكريم في صدارة الأولويات. النموذج نرصده من تيزينتاست مع إكرام سلومي.
9: لم يكن الزلزال حدثا عابرا في تيزينتاست، بل لحظة غيرت ملامح المكان ووضعت الساكنة أمام امتحان الصبر وإرادة البناء من جديد. واليوم وبعد أشهر من تلك الهزة تتغير الصورة تدريجيا مع انطلاق أوراش إعادة التهيئة والتأهيل لتستعيد المنطقة شيئا فشيئا نبضها وحركة

0: خدينا 2 مليون في الاول ديال الطبله، وخدينا 2 ديال الصندوق، وخدينا 4 ديال الضاله و4 ديال الفينيسيون. انا بنيت راسي ما بنيت حتى واحد، وكاين اللي عطى 19، كلشي بالبلان.
1: انا مستفد وانا عطيت 19 ومازال ما كملت داري، باقي فيها القبص والصباغه. انا عندي 70 متر وعطاونا 14 مليون.
2: وبين ركام الامس ومعالم اليوم تتقدم الاشغال وفق رؤيه لا تقتصر على تعويض ما فقد، بل تراهن على اعاده الاعمار وفق معايير اكثر جوده وقدره على مواجهه المخاطر الطبيعيه. ابراهيم وزاز عن الجماعه القرويه تيزين تاست.
3: عدد الاسر اللي تحصاو في جماعه تيزين تاست هي 1310. شحال من واحد استفدت في هذا 1310؟ استفدت 1142 واحد، كتبقى لنا 168 مازال ما استفدت. الاسباب حنا ما عرفناهم. هاد 1142 اسره راه كاملين ساكنين الا 65، 65 باقين في الفينيسيون. علاش؟ لان كاين اللي طبلوكا وكاين الموتى وكدرس اللجنه، شكون اللي غيكمل هاد الدار؟ نظرا انه رب الاسره كان في السبيطار من الزنزان، ما يمكنش نحصيو حنا كاللجنه ديك الدار على السميه ديال شي واحد لانه هو رب الاسره.
2: واذا كان الزلزال قد ترك ندوبا في الحجر، فان وتيره الاعمار تكشف اليوم عن اراده تعيد للمكان توازنه وللساكنه اسباب الاستقرار ووعدا بالاستمرار.
4: وبين إعادة البناء بعد زلزال الحوز وإعادة الإعمار بعد فيضانات طاطا عام 2024، تتواصل أوراش التنمية بالإقليم. تمضي جهود وزارة التجهيز والماء لإعادة تأهيل الطرق والمنشآت المتضررة في حصيلة تعكس تسارع التدخلات لإعادة ربط الدواوير واستعادة حركة التنقل، كما يؤكد يوسف الغزال رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بطاطا.
5: تم برمجة مجموعة من المشاريع في الشق المرتبط بالطرق المصنفة، نتحدث عن إعادة بناء 17 منشأة فنية، إضافة إلى إصلاح الرصيد الطرقي المصنف على مستوى الإقليم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 453 مليون ديال الدرهم. فيما يخص نسبة الالتزام فقد بلغت أزيد من 70%.
4: وحين تستعيد الطرق شكلها يصبح الوصول إلى العلاج أكثر يسرا، وهو ما يقودنا إلى ورش لا يقل أهمية، تعزيز المنظومة الصحية. فمن تعزيز البنية الصحية وتحديث التجهيزات إلى تكوين الكفاءات وتطوير التخصصات الدقيقة، يواصل المستشفى الجامعي محمد السادس بأجدير ترسيخ مكانته كقاطرة لتعزيز العرض الصحي في ورش يضع جودة العلاج في صلب أولوياته. روبورتاج صديق العالمي.
6: هجا كي صبحتي؟
7: الحمد لله الحمد لله.
6: ما كانش فيك الحريق؟
7: لا لا الحمد لله.
8: يدخل الطبيب إلى غرفة المريض يسأل عن ليلته وعن الألم الذي بدأ يتراجع شيئا فشيئا. كلمات قليلة لكنها كافية لتزرع طمأنينة تسبق أحيانا مفعول الدواء.
7: عملية البروتيز الحمد لله كان استقبال زوين، سيرفيس زوين.
8: بقسم جراحة العظام والمفاصل تتحول الخبرة الطبية والتقنيات الجراحية المتطورة إلى فرصة جديدة لاستعادة الحركة وجودة الحياة. قسم يواصل تسجيل مؤشرات أداء لافتة تعكس حجم النشاط الجراحي والإقبال المتزايد على خدماته. الدكتور كمال رفيقي رئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل.
9: في هذا 7 شهور اللي دازت على الافتتاح ديالو، شفنا كاستشارة طبية 2447 مريض. قمنا الحمد لله على صعيد المصلحة ديال جراحة العظام والمفاصل أكثر من 1000 عملية جراحية.
8: ويشكل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير أحد أبرز أعمدة هذه المنظومة، بما يوفره من تخصصات دقيقة وتجهيزات حديثة وأدوار علاجية وتكوينية وبحثية جعلته قطبا صحيا يخدم جهة سوسمسة وعددا من الجهات المجاورة. الأستاذ مهدي صوفي المدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس.
10: المستشفى الجامعي محمد السادس هو واحد المستشفى اللي كيسميوه مستشفى 4.0، يعني 4.0، يعني آخر المستشفيات في التقنيات الحديثة. عندنا أكثر من 1000 سرير. دابا هاد السبيطار ملي تيكون عندك النيفو 3 كيتسمى سبيطار ديال النوع الثالث، كيتكلف بالامراض اللي شويه معقده.

0: مثلا نعطيك امثله، بحال دابا شي واحد مريض بالسكر ما غاديش يجي عندنا هنا، غادي يمشي للسونتر دو سونتي. راه كان تاهيل ديال اكثر من 1000 مستوصف اللي فيهم هاد تتبعات الامراض المزمنه، فيهم العلاجات الاوليه، فيهم لا كونسلطاسيون ديال الميديسين جينيرال يعني الطب العام. وهذه راهي تقريبا راه 80% ديال العرض الصحي اللي خاص المواطن المغربي. كيبقى دوك 20% هما اللي خاصهم عمليات، بحال دابا مثال المراره، عمليه الفتق، عمليه الجلاله، هذوك تيقدروا يداروا في المستشفيات ديال نوع 2 بحال المستشفى الحسن الثاني اللي دابا هو مسدود وغيكون اعاده التاهيل ديالو وبناء مستشفى ديال 400 سرير.
1: في اكادير لا يقاس نجاح المنظومه الصحيه بعدد الاسره او الاجهزه فحسب، بل بعدد الابتسامات التي تغادر المستشفى مطمئنه وبكل مريض استعاد عافيته.
2: الى هنا مستمعينا نستوفي كل مواد فقره صوت الجهه. نعود بحضراتكم مستمعينا الكرام الى استوديوهاتنا المركزية بالرباط مع الزميلة موني عرشي.
3: تحية لك أمين ولطاقم التقني والصحفي المرافق لك. وقبل مواصلة موادنا الإخبارية نذكر أنه سيتم في تمام الساعة 1:39 رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة. في شأن الثقافي، احتفت أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بتخرج فوجي سنتي 2025 و2026، والبالغ عدد خريجهما 116 خريجا وخريجة موزعين على 7 تخصصات، وذلك في سياق مواصلة المؤسسة لمسارها في تكوين الكفاءات المتخصصة في مجالات الصناعة التقليدية الوطنية. سارة حيدر.
4: 116 خريجا وخريجة من أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء توجوا مسارهم داخل المؤسسة في 7 تخصصات ليواصلوا العمل في مجال الصناعات التقليدية بنسبة إدماج مهني تبلغ 90%، سواء من خلال الالتحاق بعدة قطاعات عمومية أو إطلاق مشاريعهم الذاتية. ماجد قيصر الغائب محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء:
5: الأكاديمية تتكون طلبة اللي غادي ياخذوا المشعل ديال الصناعة التقليدية، من واحد الصناعة التقليدية اللي كانوا المعلمين الكبار هما اللي هزينها، اللي يكونوا إن شاء الله الشباب اللي يكون عندهم الحس المقاولاتي باش تيهزوا بهذا الفن التقليدي اللي تبارك الله الطلبة ديالنا تيتفنوا فيها. دابا النيفو اللي وصلوا ليه هو النيفو الماستر، هذا الماستر تيأهل الولوج للبحث العلمي خصوصا الدكتوراه. هاد التكوين اللي تنديرو هو تكوين اللي تيجعل انه الصناعه التقليديه ما تبقاش كيف كانت قبل، انه الصانع التقليدي تيعطي للسائح واحد المنتوج، فاحنا خصنا نرجعوا من هذه الصناعه التقليديه ماشي غير منتوج اللي تيتعطى للسياحه، ولكن منتوج اللي هو براسه تيمشي للاسواق الخارجيه ويجعل أنه المنتوج المغربي يكون في العالمية.
4: التكوين داخل أكاديمية الفنون التقليدية يجمع بين دروس نظرية وأخرى تطبيقية وورشات متخصصة تتطلب مهارات يدوية دقيقة وإتقانا في التنفيذ.
6: أنا فرحانة بزاف بهذا التخرج، اللي عندي من بعده طموح كبير أنني نزيد في صناعة تقليدية القدام ونبينها في بلادي.
7: كان شعور رائع جداً من بعد واحد جهد كبير وواحد العمل جبار، الحمد لله استطعنا أننا ننجحوا في الأخير ونجنيوا الثمرات نتاع العمل هذا. طموحات ديالي هو إن شاء الله أن نمشي بعيد في هذا المجال ديال ترميم الآثار والتراث. المغرب حضارة كبيرة بزاف، كاين بزاف ديال المآثر اللي خاصها الترميم باش نوصلوها للأجيال القادمة.
4: منذ أحداثها سنة 2012 ساهمت المؤسسة في صقل مواهب الشباب وتكوين جيل جديد من الحرفيين المؤهلين القادرين على مواكبة تطورات قطاع الصناعة التقليدية مع الحفاظ على خصوصياتها الأصيلة.
3: واللحظة نتعرف على أخبار الرياضة ضمن فقرة تايبريك مع حميد أزموري. تايبريك. وبداية حميد، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقرر رفع قيمة الجوائز الخاصة بنهائية كأس أمم إفريقيا للإناث التي ستقام ببلادنا بداية من 26 من يوليوز الجاري.
8: تعزيز وتطوير كرة القدم النسوية بالقارة الإفريقية على

0: مستوى المنتخبات والأندية المشاركة في المسابقات القارية دفع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الرفع من قيمة الجوائز المالية. رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي بالأمس أعلن بأن المنتخب الفائز بلقب النسخة الحالية التي ستنطلق ببلادنا من 26 من رشا الحالي سيحصل على منحة تصل إلى مليوني دولار مع ارتفاع إجمالي الجوائز في هذه النسخة إلى 67% مقارنة مع الدورات الماضية. دلالات الرفع من القيمة والمنح المخصصة للمنتخبات مع الإطار الوطني عادل فراس
1: تعطي واحد الحافز وواحد الدعم قوي للمنتخبات وحتى اللاعبات. إذن جاء الوقت اللي خاصة الكاف أنا تمشي في الطرح. جاء اليوم الدور على الكاف وتكون حافز وتحفيزا لهذه الدول على التكوين والمنافسة للتمثيل أكثر داخل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
0: النسخة الحالية ستقام بكل من الرباط والدربيضاء ومشاركة 16 منتخبا. المنتخب الوطني النسوي وضع على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر كينيا والسنغال. أولى المباريات في 26 من الشهر الحالي انطلاق من الساعة 9 ليلا بملعب مويه حسن بالرباط. المنتخب الوطني تحت إشراف المدرب الإسباني خورخي فيلدا يقابل كينيا في 30 من نفس الشهر ينازل منتخب الجزائر. وفي اللقاء الثالث والأخير عن الدور الأول في 3 من أشهر المقبل المنتخب الوطني النسوي يواجه منتخب السنغال.
2: وضمن أخبار كرة القدم الوطنية حميد، فريق النادي القنيطري واتحاد أبي الجعد ينجحان في الحفاظ على مركزيهما في القسم الوطني الثاني الاحترافي.
0: تمكن النادي القنيطري واتحاد أبي الجعد من تجاوز مرحلة السد بنجاح وضمان البقاء بالقسم الاحترافي الثاني لكرة القدم بعد موسم متواضع على مستوى النتائج. بالجديدة فريق النادي القنيطري بتاريخه الكروي المحترم وضف تجربته في الجولة الثانية وفاز على ممثل الهواة جمعية المنصورية بهدفين مقابل شيء. مساعد مدرب فريق النادي القنيطري بوعبيد بودن:
3: اليوم غنقولش لك درنا ميغاك شي حاجة عنك خواب، قدرنا نقول لك فقط حافظنا على المكانة دي. كانوا في المباريات السابقة أغلاط على جميع المستويات اللي أدت بين البراج، ولكن الحمد لله ونا غاتخافي في المباراة ديال البراج قدرنا نفوزو.
0: وبخربقة وفي لقاء الإياب اتحاد أبي الجاد أكاد تفوقه ذهابا وإيابا على سريع واتزم الذي احتل غزي الصف الثالث في البطولة الوطنية للهواة بعد موسم شاق ومليء بتعثرات. على الفريق الاستفادة وعدم تكرار وتفادي الأخطاء التي ارتكبت طوال الموسم. التأكيد لمدرب فريق اتحاد أبي الجاد محمد زهير:
4: وتنتمنى أن الفريق يصحح المسار ديال السنة المقبلة، حاول أنه الأخطاء اللي كانت الداركة اللي كانت في السنة اللي حاول الداركة السنة المقبلة إن شاء الله باش أنه ما يلقاش راسه في هاد المواقف هادي، لأن هاد المواقف اللي تعيشها وتعرف الضغط اللي تيكون فيها والمشاكل تكون فيها اللي تعيشها الله يحسن لهم
0: بصراحة. القسم الاحترافي الثاني الموسم المقبل سيستقبل أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب منصور واتحاد زمور خميسات وأولمبيك خريبكة بعد تحقيق الصعود مباشر من قسم الهواة.
2: بهذا نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية: رغم الصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة، الحكومة تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواصلة تنزيل الأوراش الكبرى ومشاريع الدولة الاجتماعية وتسريع الحماية وتسريع الاستثمار، توجهات تؤطر مشروع القانون المالي للعام المقبل. بالرباط، إطلاق نسخة 2026 لتحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية والمبادرة تروم ابتكار حلول رقمية تدعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية. كما سبقت الإشارة إلى ذلك وضمن حواراتنا المواكبة للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد، يستضيف أنس البشرة أستاذ القانون بجامعة
5: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة.

0: باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نختيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2006.

0: وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام.
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر.
4: الحلقة 21. ما عندي ما نفهم أختي سلوى، هذا الغدر والنفاق هذه عمرني ما ظنيتها فيك.
5: دابا غير تهدني، سمعيني نشرح لك مزيان.
4: اش غادي تشرحي ليا؟ كل شي باين. مشيتي انت وعزيز راجلك حضرتو لضريب صداق ونشطتو مع روسكم وعطيتو قيمه وشال ديك العيفه د السعايات وشرفتوها ومخبيه عليا انا، ياك ياك هادشي اللي كاين.
5: وشنو في نظرك انا دي بغيتيني ندير؟ راني كنت مجبوره وحيره، السيد عرض علينا وعزيز وقف لي البيضة في الطاس بزز عليا باش نحضر، ما لقيت ما ندير.
4: ولكن سلوى على الأقل خبريني، علاش بقيتي ساكتة؟ شاكيب ما جاش وعرض عليكم النهار بنهارو، غادي يكون علمكم قبل.
5: أي عندك الحق، ولكن
4: ما فيهاش ولكن، فيها إن اتفقت وبرمجت من مورايا كل شي ودرت اللي بغيته وأنا مكفية عليا القفة. هذه هي الصراحة وهذه هي الحقيقة، بلا ما تحاولي تقنعيني يا سلوى.
5: دابا غير قولي لي يا نادية، شنو هو ذنبي في هادشي كله؟
4: خبيتي عليا وتنكرتي
5: ونفرضو خبرتك، خباري غادي يغير من الواقع شي حاجة؟
4: تكون بعدا غير فراسي الخبار.
5: ها هي فراسك دابا، شنو الفائدة؟ غادي تنوضي تمنعي ما يتزوج؟ اللي عطى الله عطاه والبكا مور الميت خسارة.
4: ما كان حتى حد فيكم يحضر، لا انتي ولا عزيز.
5: غادي نتسمى ومضامنين معاك، وهذه مسائل شخصيه بينك وبينه، حنا ما عندنا فيها لا نقه ولا جمال. حلي عقلك شويه ناديه، كيف انت صديقتنا حتى هو كذلك.
4: ولكن شرفته وعطيته قيمه وهلال ديك الويله، وفي نفس الوقت صغرته بيا انا.
5: حنا ما بغينا نجبدوا شعار لا معك ولا معاه، اما هي حنا ما مسوقينش ليها نهائيا ولا حاسين بها، انت اولى منها وهذا الشيء كتعرفيه وما محتاجش نفسرو لك.
4: الحاصل الباب اللي حليته كتسديه.
5: انت اللي متبعه هاد الهتو في الراشيه وسد عليك جميع البيبان، اما اللي ضرقني بخيط نضرقو بحيط. داك النهار اللي حقرك في الفيلا عنده قدامها وخرج لك قود شرح ملح، تما كنتي تضربي الفقد في راسك وتقطعي الحس لهاد العلاقه. مالو هو الوحيد في هاد الدنيا اللي راجل؟ عطى الله ولاد الناس. جمعي راسك ناديه، مليون شاكي بيترجاك ويقبل عليك، الا كان هو فيه الخلل وحمق كوني انت بعقلك وفكري بعيد، عمر العقال ما كيديروا راسهم في الحماق.
6: تبارك الله تبارك الله على خيرات بابا بابا. الناس باش عايشين،
7: هالحلوة هالدجاج محمر هاللحم بالمروزية هالبسطيلة هالفواكه هالأشكال، راني قبض طاكسي.

0: باش نجيب هاد الشيء على ود الثقل.
1: هي دابا هادي عندهم شي حفله متخطخه.
0: لا لا لا، غير ضرب صدق. السيده عند من خدامه اختها كتبات العقد البارح بالتريتور والسربايه في الفيلا ديال السي شاكي براجلها. بالحق ما داروا لا جوق ولا والو، من غير الطلبه قراو القران وتعشاو وتكتب العقد. حبستني السيده نبات عندها حيت بقات العائله مقصرين بعضياتهم.
1: ما عندي ما نقول، مبروك عليهم والله يكثر خيرهم.
0: هاك هاد الفيسته هادي قال لك سي شاكي بنعطيها لك مع هاد الصباط، عندك تبيعهم عاوتاني كيف درتي المكانه؟
1: لا لا لا زين، انا حلفت ما باقي نبيع حوايجي.
0: ايوا الحلو في شكل وتطبيق شكل اخر.
1: حقيقه الانسان ماشي معصوم، مره كيحلف ومره كيحنت. داكشي باش خص الانسان كاع ما يحلف، يدير بحساب راه غادي يحنت ويتهنى.
0: اسمع قويدر، كون معقول، راه ما كيدوم غير المعقول. شوف انا شحال من حاجه مهنياك منها. ايوا قد انت غير راسك بركه، راه غادي نعيشو مزيان.
1: عندك الحق زينب، عندك الحق. نشرب غير هاد الليله حيت فرحان بهذا الشيء اللي جبتي ليا، والصباح بكري نمشي للحمام ونحبس. الا باقي عاود دقت هاد الوعيد نشربو قطران وبلا ما نحلف كاع. انتي شاهده.
0: صافي توعدني.
1: بلا ما نوعدك وبلا ما نحلف، خليني غير نجرب راسي. الا انا انتصرت داكشي اللي بغينا، والا انا فشلت نكون على الاقل ما وعدتكش وما حلفتش.
2: اهلا عمي، مرحبا، تفضل. زيد تفضل جلس، هذه خطوه مباركه.
3: علينا عليك وليدي شاكي. يا بسم الله.
2: عمي تشرب شي حاجه؟ كل شيء موجود، قهوه، عصير مع شي حلوه، اتاي. انا كنعرفك عزيز عليك اتاي يا عمي.
3: انا شكرا وليدي، كثر خيرك. الا سمحتي ندخلوا في موضوع الارض اللي على قبالها سديتيني.
2: اييه انما خذ شي حاجه بعدا وارتاح مع راسك عمي.
3: انا مرتاح ولدي، انا مرتاح ومزروب شويه. تفضل الا سمحتي ندخلوا في الموضوع.
2: عمي جاب لي الله بحالي معصب، وهاد المجيه اللي جيتي يمكن غير كلفتي راسك.
3: ايوا كيتهيئ الانسان بعض المرات انه صادق في ملاحظته، يوم الاحسن يحبسها عنده بلا ما يقولها.
2: انا يسحب لي واش كنت خاطف ملاحظاتي؟
3: الخطا هو الا طولنا في الكلام الزايد ونساو الموضوع علاش جيت.
2: انا عارفك جيتي على موضوع الارض، ولكن بغيتك تفهمني وتقدر ظروفي ونديروا حل وسط لا ضر لا ضرار، وكل واحد فينا يبقى على خاطره ومطمئن.
3: يا شنو كتقترح؟ انا مستعد نخليك على خاطرك ومطمئن.
2: انا عمي الا جات على خاطرك بغيت حقي في الارض اللي مشاركها انت والوالد الله يرحمه.
3: ما قلتي الارض انا غادي نحتفظ بها لبنتي الجيهان، وانا سولت على ثمنها، ويمكن لك حتى انت تسول. جاب 300 مليون بالضبط، جاتك في حقك 150 مليون. الشيك ها هو معايا، الا كان عندك وقيت يلا نمشيو نتكاتبو.
2: اه عمي راه ماشي الفلوس اللي كيهموني، انا كنت مواعد بنتك بالزواج، وملي ما كتبش الله بغيت الخواطر تبقى صافيه وكل واحد يستقل بنفسه، لا تابع لا متبوع.
3: ما قلتي حقك غادي تقبط، والشي الاخر ما عندك علاش تعمر به دماغك. بنتي جيهان مطمئن على نفسها ومستقبلها.
2: انا عمي تابعاني مصاريف اخرى خصني نقوم بها، وراني زوجت بزين السيده اللي كنتي لقيتي عندي هنايا.
3: مبروك اسيدي، مبروك، الله يكمل بخير.
2: وباقي تابعني الطبع ديال الكتاب، وباختصار مصاريف كثيره عمي.
3: المهم شنو قررتي؟
2: اللي بان لك عمي انا موافق عليه.
0: زينب ياك اختي على هاد اللبسه مخنشه، زعما راكي تزوجتي؟ ولكن ما تنسيش رانا باقي حاصله مع قويدر، شنو نغير اللباس ونجبد على راسي صداع؟ كل حاجه كتجيب وقتها تنتيا، بلاتي بعدا غير نتفك.
4: هادي عندك اللباس ما غاديش يهرب. امدرا اش من جديد؟ علاش اتفقتي مازال مع شاكي؟
0: ايوا الهرب هو الحل، ما كيبالياش من غيره.
4: بحالاش؟
0: الفلوس هما اللي غادي يحلوا لي المشكل ديالي مع قويدر. نخرج بناتي من عنده ونخويو البلاد ونعيشوا بعاد على قويدر وما يجي من حسو.
4: هذا حل مناسب، ولكن حد راسك مع داك بوركابي ديال روبيو يسيق الخبر ويوصلها لبواه.
0: هذاك انا غادي نشوف ليه شي حيله نتلفو بها، ما يعرفنيش فين مشيت.
4: وعندك تقوليها لبناتك، راه واخا هما صارهم كيعقلوا يفضحوك بلا ما تشعري.
0: من هذيك الناحيه انا مطمئنه، انا اللي محيرني هو اللي بقاو يسولوني بزاف على باهم، وانا ما عرفت ما نقول لهم.
4: حتى هذاك بوات، ولكن كيف ما كان الحال الا دخلتيهم يقراو ويحلوا عينيهم في شاكيب ويكبروا معاه في دار وحده، مع ليام غادي يعتبروه باهم ويولفوه ويولفهم،

0: والعشرة غادي تنسيهم في قويدر كأنهم عمرهم ما شافوه.
1: الحصول مع تيسير الله، اللي مكتبه في الرزق هي اللي غادي تكون. شاكيب قال لي غادي يتكلف بقويدر وغادي يغريه بالفلوس وينقذ لي بناتي منه.
0: والنوضة حبيبة ديالي، نجيب لك فلوسك ونجيب لك الذهب اللي مخبي عندي.
1: لا لا لا بلا شوافة، ماشي دابا، ملي نقرروا نهار السفر غادي نجي نديهم.
0: اللي عجبك اختي، وكيف قلت لك راهم مخبيين في الامان، واخا يزيدوا عندي حتى 10 سنين اخرى.
1: انا عارفة اللي كاين اختي وفاء، انتي وشاكيب اللي عندي في هذه الدنيا، عمر خيركم ما ننسى.
0: حتى انت زين برك اختي وعزيزة عليا، وديما كنطلب الله في غيابك يشوف من حالك ومن دوك البنيات والهلا يعيشهم في داكشي اللي عشناه حنا.
1: بناتي يا وفاء محتاجين لتضحية كبيرة باش يكونوا حاجة وشان، وانا ما عندي لين على هذا الهدف نحققه.
2: تزوج مبروك عليه، وهنية على ديك اللي لصقت فيه بحال البروسي، هي اللي معها جات.
3: اش غادي نقول لك راضية، الدنيا كتولد العجائب والغرائب، بقدر ما كنحرصوا على تربية ولادنا تربية صالحة باش يكونوا ناجحين في حياتهم، بقدر ما الأقدار كتغير كل شيء، حتى كيتفاجئ الإنسان بأوضاع أخرى عمره ما خطرت له على البال.
2: الرجل ما خصو حتى خير، كان همه وشان حتى صبح حتى لا، عمري ما نويتو يرمي راسو في هاد التبهديلة. هذا الحمق إلا حكيتيها ليه واللي بعقله.
3: ما عندك ما تفهمي، أحسن يبلع الإنسان ويهضم ويسكت، الله يخرج العاقبة على خير.
2: أنا بغيت نعرف كي دار لهاد الزواج، واش من حسب حسب ليه؟ المرأة مزوجة وعندها ولادها، ناض هو يتزوج بها، قلت الدين هذا، هذا محال، واش عقله عقل بنادم؟ ما بغاش أنا هاد الشيء تفهم ليا بالمرة.
3: التهور والطيش واللي تبع هواه كيطيح في كتار من هادشي، لا سيما إلا ما لقاش اللي يديلو الجام، كيبدا يهيج وكينطح بحال شي طور مسعور.
2: إيوا بزاف على التهور والطيش. السيد فاس 40 ومازال مهبول مع راسو،
3: كاين ما كبر منه في السن ودايرين فضائح ما يديروهاش المراهقين. دابا هو مع وحداني وحور والفلوس موجوده، وما كاينش اللي غادي يكون بجنبه اللي غادي يراقبه. اتطلق على ذراعه وخرجوا رجليه الشواري ويحسب له الحياه غادي ترحمه.
2: ومالك انت اللي عمو ولا حتى باه الله يرحمه، كنتو متبتين ومحسنين، ما كنتو كديروا حتى العشر من هاد الكارثه اللي دار هو.
3: ايوا حنا شكل هذا جيل اخر وشكل اخر،
2: على الاقل كان يشبه الواحد فيكم.
3: الخوت راضيه كيتز
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هادو من كرش وحدة وكيترباو يكبروا في دار وحدة، أمهم وباهم واحد وكل واحد وكيف كيخرج، هذا صالح وهذا طالح، إلا القليل اللي كتقر فيهم التربية وكيتخطى بزاف ديال الموبقات.
2: المهم لهلا يجعلنا نشوفوا في ولادنا شي عجب، هادشي صبح كيخلع. واش باقي درتي معاه في موضوع الأرض؟
1: سدينا داك الموضوع ونهيناه.
2: وباش نهيتيه؟
1: بالفلوس طبعا، أعطيتو حقه وتكاتبت معاه ويعوم في بحره داك الساعة.
2: وشحال جا في حقه؟
1: 150 مليون.
2: تبارك الله، ما خدم فيها مردم، غادي تكون غير مسعد داك السعاية. إيوا قالوها كيعطي الله الفول اللي ما عنده دراس.
3: اسمع الروبيو، دابا عندك الحجة الثابتة باش تنتقم من مرات باك زينب وراسك مرفوع.
4: ما فهمش يا أستاذ نادية، هضري معايا عافاك بالمقصود والبياني.
3: أنا جبت لك خبار جديدة على زينب، ولكن تهدن وترزن وعندك تعصب، كنعرفك بنفسك وما كترضاش.
4: لا لا، أنا من هاد الناحية عندي عزة النفوس، غير الله يدير هاد الجيب لي خاوي. المهم عندي ما عندي بحال بحال، ولكن الكرامة هي الشي لهلاك.
3: إوا كرامة باك راه وسختها زينب، وانت وباك كيف كيف، خاصك تصرف راجل وتبين لي على شجاعتك.
4: ايوا انا استاذ راه ديما راجل، سواء بشي ولا بلا شي. وبا راجل فقير ومسنون.
3: كيفاش مسنون؟
4: يعني كبير في السن وقليل الصحه، ومن الواجب عليا بالقانون والمسطره والشرع باش نحميه من كل عدو جبار.
3: دابا تفاهمنا الروبيو، الا ما حميتي باك انت شكون بغيتي يحميه؟
4: والو، ما كاينش اللي يحميه من غيري الا علاك. ولكن ضري يا استاذ، بحال الا خرجنا على الموضوع، كنا كنتكلموا على ديك اللفعه في زينب.
3: بالضبط، زينب الروبيو راه ارتكبت غلطه قدها قد الجبل في حق باك.
4: هي بعدا ديما راه غلطه معايا ومع با.
3: لا، هذه غلطه وسخات لكم سمعتكم كلكم. وفي خبارك باللي تزوجت؟
4: ها شنو؟ تزوجت وبمن؟
3: بداك الاستاذ شاكي باللي كانت تمشي عنده لدارو وتقول لكم كتخدم عند مراته، وهو بعدا كاع ما مزوج.
4: اويل اويل اويل، على شموتي اويل، على شوها هاد الفضيحه اللي دارت، راه كتحسب من الكبائر السبع لهلاك.
5: كنتم في الاستماع الى الحلقه

0: مونتاج وميكساج حميد زياد. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا شمل هو المحجوبة من تلميذ داح وأحمد والشويخ مغنين في التحرار.

صاحب الخمر يا برا بعد سكرته يا برا بعد سكرته يا صاحب حب طول

يا طلاني صبي يا مواسم ونسي وزن القلب الحزين يا عظيم من لا اني سبيا مواسم ونسي وزن

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: غذاء ودواء.
2: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي يتحدث إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد وإحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. كيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كان تناولوا الرايب لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب واللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك لكتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط بل كتساعد أيضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هذه المعلومة المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة واحدة بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض في هذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى أن سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب وهناك يدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية وهي كالتالي. تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه وحنا اللي في او بالفرنسية كيتسمى لي فيغ

0: وكينصح أيضا مرضى السكري أنهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 و3 ديال اللترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول أطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل.

الطريق عامرة وصعيبة، تمشى وسير غير بالطيبة. الطريق عامرة وصعيبة، تمشى وسير غير بالطيبة. وخض عليك لوجيبة يخلفها الله المنان، وخض عليك لوجيبة يخلفها الله المنان.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حسنة محب الغير مزيانة صدق يا حسنة ومحب الغير مزيانة صدق يا حسنة.

بدي اوضح رمادي وفوت رمادي وبالريح العبينا وبغى فين ما مشايتنا وبالريح العبينا وبغى فين ما مشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فسعادته هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيداً اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائماً. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

إذن هرمون السعادة هو هرمون السيرتونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. أعش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب حلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل

فإذا جعلت أحسانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عار لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما دفتنا جبناها.

ارتلت عقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسانة هذاك زاد الوسانة بالناس تطلع درجتنا

What's up? غدا تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الأحوال آخرا.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

والمرء يكرمه إذا دمم الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة 21.
7: موسى على سلامتك.
8: الله يسلمك الحاجة.
7: زيد زيد ادخل. فين غبرتي علينا هاد الغبرة؟
8: أولا الحاجة ما غبرت فين، أنا خدام غير معاك. ثانيا العجلة من الشيطان، أنا عدويا وعدو الزربة. واش أنا عندي خاتم الحكمة؟ راني كنجري هنا ولهيه. قولي الله يكون في العون.
7: حقيقة الله يكون في عوانك. الخدمة ديالكم كتبغي الجزري من الصباح حتى العشية.
8: على غير الجزري، الجزري كاع ما نحسبوها الحاجة. الفياقة والتوقيضة والقفوزية والذكاء والخبرة والعلم والثقافة. إلا ما عندك هادو سير تنعس باش عولتي تواجه هاد النماذج البشرية المختلفات الأنماط، كلها وعقلو كلها وفهمتو وكلها واتجاهو.
7: متفقة معك موسى، خدمتكم فيها العذاب.
8: على غير العذاب، العذاب قاع ما نحسبوه. قولي نسعى الله السلامة خدمة ديال الجنون والعفاريت إلا ما كانوا حتى الأباليسة. لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة.
7: ياك لاباس
8: الصباط صباط. الله الله الله، هذه يلا 10 ايام هذه باش شري طوطر ليه رقاع. تقولي واش كان مشيو فوق الجبال والهضاب؟ خزيت خزيت على طرقات، فين ما مشيتي كتلقاهم كيحفروا. تولي تقلبوا على كنز سيدنا سليمان.
7: ايوا راه حتى هذيك موسى خدمه.
8: اش من خدمه؟ خدمه المعاوده، كيحفروا باش يديروا قادوس. ملي كيكملوا القادوس كينساو الجعاب ديال الضو، كيعاودوا يحفروا داك المحل النيت باش يعاودوا يركبوا الضو. ملي كيكملوا تاني بواحد الشهر كيحفروا من جديد باش يعاودوا يوسعوا الطريق. ملي كيوسعوا الطريق كيعاودوا تاني يحفروا باش يبدلوا الزليج. ما خرج العقل هذا. ما عرفتش هاد الحاجه فين قراو هاد الهندسه الطرقيه.
7: ايوا واش غادي دير؟ الله يصاوب.
8: بزاف الحاجه بزاف. صبابتنا تفرقعوا، سياراتنا تخرجوا، حوايجنا كشفوا وتمسخوا بكثره الصابون، عوقريتنا تخنقوا بالغبرات. خاصنا تحنا شي معمل اللي بدا يصنع لنا الجناحين باش نبداو نطيروا في السماء.
7: ايوا دابا هدن راسك وانت جيتي شاعل. قول لي اش باقي درتي ليا في اللي كيهمني هو المهم عندي.
8: موضوعك الحاجه نهينا، خاص غير شويه ديال التراضي والمفاهمه والتنازل.
7: ايوا هضر معايا عافاك موسى بالبياني، شرح ملح هذاك السكوبي راه ما كنعرف ليه.
8: 900 مليون خدمت انا جميع وسائل الاقناع ديالي وقنعتوه بالطاليه 850 مليون. 50 مليون اللي نزلت ليه، اش كتقول يا الحاجه؟
7: اش بغيت نقول؟ ايوا هادشي بزاف،
8: حيت الحاجه راجلك المختار اللي كياكل لسان.

0: واللي قال لي احنا مستعدين ندفعوا له 800 مليون.
1: منين جا البابا هو حتى 10 دريال ياك حتى فلوس التنفيحانه اللي كنعطيهم ليه؟
0: فكرتيني يا اختي الحاجه الا عندك شي شويه عطيه لي راه نطير شي صداع ديال الراس اللي في الله يرحم الوالدين. انا مسامح لراجلك المختار الدنيا واخره حيت هو اللي بلاني بها.
1: يا وراه هو اللي مبلي ماشي انا. نكملوا بعدا موضوعنا موسى.
0: موضوعنا كمال الحاجه تشاوري مع نسيبك وردي عليا الخبر. سي قاسم عاد باغي يقنع الوراثه باش يبيعوا، اما هما اتفقوا قالوا ليه نون واش الرياض يتباع.

0: الله على هاد الهوا شحال نقي في الفيرما.
1: شحال هادي ما جيتي ليها الا لغيتها؟
0: باقي كنعقل قبل ما يموت الحاج بشي 4 شهور، زيد عليها 10 شهور هادي باش مات، هي عام وزياده. واخر مره كنا قاعدين حدا ديك الشجره د التوت، ايه هي الايام كدوز طايره.
1: لو كان ما بززت عليك اليوم تخرجي تبدلي شويه ديال الهواء، عمرك ما تخرجي من الرياض. شوفي تبارك الله على طبيعه، كتنسي بنادم في جو المدينه وضجيجه.
0: كون غير جبنا امي معانا كتبقى فيا. شحال هذا ما خرجت من الرياض، تقريبا بحالي بحالها.
1: وما كنا غنخسروا والو على اللغيتها، كون قلتيها لي بالفرحات عليا. الا بغيتي الاسبوع الجاي نجيو جميع نتغداو هنا ونضلوا حتى العشيه ونروحوا فحالنا.
0: ان شاء الله، هذه فكره مزيانه.
1: خاصك لالغيتها تحركي شويه وتخرجي وتسافري وتنسي هم الولاد والمشاكل. دابا الدراري تبارك الله كبروا بسلامه وتزوجوا، ما تبقاش هي مشطونه بهم. فكري شويه في راسك وفوجي على نفسك، كيبقى الانسان مقابل غير التخربيق وكينسى راسو وصحته وايامو اللي كدوز بحال البرق.
0: بعد المرات الاستيقاظ كنحس بشي غمه كتنزل لي على قلبي وكتضيق بيا الدنيا، وكيتخيل لي بقيت فيها وحدي منسيه.
1: لانه ما كتشوفي حد، ما كتناقشي مع حد، ما كيجي عندك حد، حابسه نفسك في قاع الرياض. كيف اليوم كيف غدا، هو كيف بغيتي حاله الانسان تكون. باز والله الا باز لك، الله يكون في عوانك على هذا الصبر ديالك.
0: هذاك هشام هو اللي مدوخ ليا راسي مزيان.
1: هشام لالا قلت لك نسيه، انا مكلف به يتبع الدواء ويولي لاباس في صحته. وإلا ما كانت شايديك الخدمه اللي شفت ليه نشوفوا له لالا خدمه اخرى. هشام خرجي السوق.
0: شحال هادي كنت كنخرج السوق مصدعه معاه راسي سنين هادي بلا حتى فايده. الفشوش والخطر واللي بغاها كنحضرها ليه حتى خرج عايب، وفي الاخير حصل فيا انا.
1: وداك الشيء لالا علاش قلت لك ارمي عليك داك الهم وتفكري في راسك شويه. تبارك الله عليك مازال صغيره، فيقي بركه من الغفله. راني موجد لك واحد العدد ديال المفاجات غادي تفرحي بهم، ولكن في شرط.
0: كتعرف السي قاسم شروطك كلها مقبوله.
1: ولكن انا لالا غيتها مازال ما سمعت جوابك على الكلام اللي دار بيناتنا البارح.
0: ايوا الا كنتي كتقصد موضوع الزواج السي قاسم.
1: هي هي
0: انا موافقه.
1: موافقه؟ كنشكرك على لغيتها، ما خيبتيش اي ظني فيك. اعطيني اعطيني دوك اليدين نبوسهم.
0: حاشك السي قاسم.
1: ويلا قلت لك الموضوع ديال البيع ديال الرياض حتى هو باش غادي يكون جوابك؟
0: حتى هو بالموافقه. الله يوفقنا جميع.
1: امين يا رب العالمين. ما تصوريش يا لغيتها، ما تصوريش قداش كبرتي في عيني. الله شوفي غروب الشمس قرب، اش دهلك نرجع في حنا. هذا الجد
0: هو الاول موافقه.
2: ليلى مركز الحنان عقلك ما هو شنو
3: شنقول لك. انا مازال كنفكر في الكلام اللي قلتي لي على البيع ديال الرياض، حتى زاد كلام اخر كبر منه. عندك الحق فريد، هذا عمي بدا كيطيح لي فيه العجب.
2: حتى انا خليتك على خاطرك، الى ما بان لك البرهان اليوم يبان غدا.
3: هاد الشيء استغفر الله العظيم ما كيبشرش بالخير. عييت ما نخدم عقلي ونفكر بعمق، ما كيبان لي غير الضباب والضلال.

0: قدامي.
1: اشنو كان من جديد؟ فسر لي يا ليلى.
0: يا ما شت ما نفسر لك، هادشي راه كيضحك وفي نفس الوقت سبياني ما عنده حتى معنى، ما بغاش عقلي يصدقو.
1: اش من شي هذا اللي ما عنده حتى معنى؟
0: هاد الخطوه اللي ناوي عمي يدير مع امي.
1: تلقيني خلاص يا ليلى، تلقيني ودخلي للموضوع. ديال اش الخطوه؟
0: اتفقوا على الزواج. كيف جاتك هادي عاوتاني؟
1: شنو الزواج؟
0: اه
1: امك قبلت تزوج بعمك؟ شكون خبرت بهادشي؟
0: هي بفمها قالتها.
1: قالتها؟ لمن قالتها؟
0: لي انا واختي سميرة. المهم كل شي راه في راسو الخبر. انا اللي بقى في قلبي هو ان باباقي ما كملش العام وهي بدات كتفكر في الزواج.
1: وباش رديتوا عليها نتوما؟
0: وباش بغيتينا نردوا عليها في نظرك؟
1: لا بد غادي تكون طلبات رايكم في هذا الموضوع ولا لا؟
0: وهي كيهمها راينا بعدا؟ رايها دارته جمعه وتطوات.
1: صافي صافي
0: وصافي، يبغي اللي يبغي ويكره اللي يكره.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. والتحدي هذا الحصول هانتوما وصلتوا لكلامي، ومازال لي متولد لكم العجب. من نهار طلبت امك تعطيني الوكاله على الفيرما ورفضات، ومن نهار خيرات الفيرما من زيتون خوخ شهديه وزيد وزيد بدا كيشريهم عمك الراسو ويعطي الثمن اللي بغى، ومن نهار ترمي المجي ديالو للرياض ونصف ليا المشروع ديالي. من ديك الساعه ليلى كنت نقول كاين شي مخطط كيتهيأ في الخفاء، وانتي ما بغيتيش تصدقيني بتاتا.
0: صافي يا فريد الله يخليك، ما تزيدش على ما بيا. لا عطى الله عطاه.
1: معلوم وبصح، واكيد اللي عطى الله عطاه وفات الفوت. كان باقي كل امال نواجهه كلنا ونقفوا ضده كلنا لو كان الوالده رفضت زواجها به. اما دابا ما عليكم غير تعطيو الطوع، شوفوا تسمعوا وتسكتوا.
2: يا هشام كيف وليتي شويه؟
3: من اي ناحيه؟
2: ويلي على من اي ناحيه؟ ناحيه مرضك. باش مريض؟
3: المرض ديالي عنده الدواء وراني نتبعو. كنفكر في المرض اللي محال عنده شي دواء.
2: بحال اش؟ ما فهمتش.
3: نتوما فاهمين كل شيء وعارفين اش كيدور في هاد الرياض. انا اللي مقلوب عليا الكفه من زمان وانا ساكت. بالحق جا الوقت فين نفرقع هاد الدلاحه.
2: هشام اش هاد الكلام؟ على من كتكلم؟
3: واش هذا ماشي خوكم؟ ماشي راجل؟ علاش حاسبيني ديما برهوش وكلامي عندكم غير زايد؟ يا الله انتم اللي سياد الفهامه والقفازه والعياقه. يسحبكم انا مو كرد اصبعي.
2: دابا مالك؟ اشنو بك؟ خلينا من هذا الكلام ديال الزنقه.
3: عندك الحق، انا غير ولد الزنقه حيت عاطل ما خدامش. انتم اللي ولاد العائله والاصل، انا ما كنسوى عندكم حتى بصله.
2: فسر كلامك، نعرفك بعدا على من كتكلم.
3: كنتكلم عليكم كلكم.
2: مالنا؟ اشنو درنا لك؟
3: اش هاد خلطه وشلطه اللي واقع عندكم في هاد الرياض؟ وهاد عمي قاسم اللي بغى يتزوج بالوالده وكيتصرف في خيرات الفيرما نتاع الوالد ومزيد للرياض للبيع، شكون اللي عطاه حق التصرف؟ ها؟ يمكن تفسر لي هادشي؟
2: ما عندي ما نفسر لك، حتى انا بحالي بحالك. انا خاص اللي يفسر لي.
3: بركه بركه الاخت سميره من التلاوي، على انت زعما كاع ما في راسك ما يتعاود.
2: وهاني كاع في راسي. اش بغيتيني ندير؟ زواج امنا بعمنا حلو الله، وهذه مسائل شخصيه ما عندنا فين ندخلوا فيها. خيرات الفيرما سمعت باللي بانا الله يرحمه وموكل عليها عمنا، حنا شغل الفلاحه ما كنفهموا فيه والو. اما البيع ديال الرياض كل شيء راه باين، شكون هذا اللي غادي يسلم في حقه؟
3: ايوا ولكن اشنو السبب؟ اشنو السبب عباد الله؟ علاش هذا الرياض غادي يتباع وحنا ساكنين فيه؟ علاش غادي نقبطوا حقنا وحنا حقنا عندنا؟ فين غادي نمشيو؟ ها فين غادي نمشيو الا خرجنا من هنا؟ وشكون بعدا صاحب هذه الفكره؟
2: اسمع هشام، اللي في استطاعتي نجاوبك عليه راني قلت لك. اما السبب والاسباب والمسببات سول عليهم الوالده، تقدر تلقى عندها الجواب.
4: اش هاد خلطه وجلطه في اللباس؟ قميجه حمراء الفيسته بيضاء السروال خضر وزيدها بالنضادر ديال الشبان ديال 16 عام. مالك اخويا غادي تغني؟
5: ايوا شو ما تي لي جبتي لي هاد اللباس؟ كنت تخليني لابس غير جلابيتي.
4: انا ما جبت لك والو، خطيب بنتك اللي قال لي اعطيهم لباك.
5: هاكاك واللي هذاك فريدريك هو اللي شراهم، الله يجازيه بخير.
4: ما عرفت لا شراهم ولا كانوا عنده.
5: وباينين ديال الخارج وظهر عليهم ملبوسين. بالحق واخا هاكاك باقيين جداد.
4: ايوا سلتهم ما جاوا معاك حتى نعطيهم لشي حد. هاك قيس هاد السروال وهاد القميجه الاخرى. انت شوف ها هاد الفيسته غادي تجي معاهم.

0: وينا؟
1: هادو معتبرين.
0: ايوا حيد عليا دوك النضاضر، فين عمرك انت لبستيهم؟ بغيتي تحشم بينا في الزنقه؟
1: لا لا لا، على مالهم؟ وقت تبدلات هالشومه، بنتك غادي تشري الرياض، وحتى حنا خصنا نتبدلو.
0: عليها مشيتي غرقتينا كاع، كتقول للراجل 800 مليون، مالك اخويا خرج ليك العقل؟
1: خلاص هالشومه، الماضي لا يعاد، حنا غير بغينا نشجعو على البيع.
0: ويلا يلا طلق راسك بالخف، دابا يوقفوا علينا، هاك قيس هاد الصباط.
1: هذا اللي لابس باقي مزيان.
0: ايوا عطيه لموسى السمسار، قال لك صباط وتصفر عليه بالحفاري ديال الطرقان.
1: وفين دابا بعدا غاديين؟ ما كملتيليش كاع الموضوع.
0: ايوا خطيب بنتك سيدي عارض علينا الغدا في شي اوتيل، هادشي اللي كاين.
1: مزيان الله يرضي عليه. واه شوفي نبدلو نيت الجو شويه.
0: ايوا فكرتيني، الا شفتي السي قاسم قول ليه فريديريك بغى يشوف الرياض قبل ما يتفقوا على البيع. ايوا عاود نسى، اش داكشي اللي هاز في يديك؟
1: لا لا لا والو، غير شويه ديال التنفيعه باغي نقد بيه المشات وخلاص.
0: اسمع المختار، عليا باليمين ويماني حرام عليا، وحتى تنفح في لوطيل، حتى نفرشخ لك راسك بشي طبصيل، ونضربها لك بقجيه لوين وبشي جوج بنيات حنك كيميل، ونضربها لك بشي نتفا حتى نخلي دمك كيسيل. ايوا نفح بالليل.
1: ما نقولش اللح امامي.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 21 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة أحمد ناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، محمد رزين، نجاة الخطيب، إكرام البصري، بن عبدالله الجندي وأنور الجندي.
3: هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
6: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
5: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت. وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
6: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هاد النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
5: وفين مشات لك واحد تفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
6: داكشي فهمتي كيمشي شي شي ولا كيلحق
5: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك انك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
6: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والدي اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
5: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
6: الصراحة مهما قلت في حقهم مع عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان خوتي كذلك، خاصة بعد ما بدأوا مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من ناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطون لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
5: تبارك الله عليك إخلاص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين الله يحفظها الوالدين. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
6: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما داخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما وضحاش اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبت مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكيشرحوا لي بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهاد الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
5: بارك الله عليك يا خلاص. أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطن الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
6: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
5: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا. لأن إلا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات، ما كتحرك، ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات؟ وإلا كانت شناهي هاد الهوايات؟
6: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
5: أظن هذه أم الهوايات.
6: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
5: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشني هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
6: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
5: تبارك الله عليك، واكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله انك ان شاء الله تحقق كل الاهداف وامنياتك، لانك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهوله. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة.

0: تتابر ماشي وكتشتغل على طول السنه، ما كتخليش الدروس ديالها حتى يتراكموا. احسن حاجه نختموا بها ما كرهتش نسمعوا منك رسائل او نصائح توجيهيه.
1: بطبيعة الحال كنظن ان النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك، الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه.

0: بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كيف سعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهرة الزرقاء اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. منتي
3: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجدي لي معكم.
2: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كديروا ورشات ديال الكتابة وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة وهذا الشيء تحقق اليوم
3: فعلا أستاذي.
2: تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال

0: الكتابة.
1: الكتابة والخواطر.
0: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي،
1: نعم،
0: وكنت حصلت على جائزة
1: وسبحان الله
0: تانية.
1: من البداية عندك أصلا في هذا الميل. طيب ما دام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشن هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
0: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم.
1: مرحبا.
0: في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا. ف
1: ووفيها هو الدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
0: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عام ديال الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
1: ولا زلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك
0: فعلا
1: في زمن كورونا
0: كورونا
1: وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة
0: فعلا
1: معك وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولا زلت أتذكر في إذاعة الداخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
0: فعلا أنا أستاذي دابا رجعتيني أيامات كورونا.
1: صحيح، نعم، لا أعادها الله لنا
0: لا
1: من
0: لا إن شاء
1: جديد.
0: الله.
1: إذا نواصل الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة الزهراء.
0: فعلا أنا أستاذي من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو
1: إذا
0: معهد
1: زوجتي بين
0: فعلا
1: هذا،
0: فعلا. وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كن
1: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
0: فعلا أنا أستاذي، ولكن
1: تنظيم ديال
0: تنظيم
1: الوقت
0: الوقت
1: تدبير،
0: مهم
1: صحيح.
0: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
1: برافو
0: وغيره.
1: عليك، نعم.
0: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط. وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
1: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو هي أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني.
0: أكيد أستاذي. فكيف ما كنعرفوا أن التلميذ أو الطالب بالأحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو أكيد كيبغي أنه يطبق داكشي اللي تعلمه في أرض
1: صحيح،
0: الواقع،
1: نعم،
0: وأنه يلقى مجال فين يخدم، لأن في نهاية المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعدا كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
1: زوجته بين ما هو
0: فعلا
1: نظري
0: فعلا فعلا
1: وتطبيقي.
0: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
1: إذن
0: كنزاوج
1: تجربة غنية تبارك الله عليك.
0: الله يكبر بك أستاذي. كنت كنزاوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.

0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا، وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد لهي يبغيو يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، وما كرهتش انك فعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، أولا بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل المقر ديالو، هذه ملحقة
0: أظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة شباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد، التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هاد المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذا هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت منت هاد المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية؟ في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هذه الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص؟
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات والثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: وفي أيضا حتى التسويق السياحي.
1: فعلا فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات،
0: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر ضوء نظرا الشمس الساطعة اللي كتكون.
1: فعلا، وبالإضافة إلى أن الموقع دياله هو موقع استراتيجي، صحيح، فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع يكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية، صحيح، العادات التقاليد تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا،
0: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانتي نموذج ديالهم بصراحة اللي عندهم

0: واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
1: فعلا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية، باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
0: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة فهد الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء، أكيد وانت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كيأهلك أو لكي يدفعني أننا نتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب، وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كي العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
1: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
0: ربما مريتي من
1: فعلا فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معهم في الأحلام ديال فعلا فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معهم ويخليهم يديروا داكشي اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات، ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت الوالدين اللي بغاوني نكون هنا ماشي انا. وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداكشي بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداكشي اللي يبغى، بداكشي اللي يقدر يدير من بعد.
0: وكاين مجالات اللي هي جديده عصريه، فالجميع انه الولوج اليها لان هذه فرص في الحياه.
1: فعلا، وواحد الكلمه كنت كنسمعها من ديما بلي ان الفن ما كيوكلش الخبز. بغيت نقول لك يوكل الخبز.
0: يا كيوكل
1: الخبز. الله يبارك لي وسيم. دونك النصيحه ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري او المجال الثقافي بصفه عامه والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراو بزاف وينفتحوا على تجارب جديده، ولان هذا المجال كيحتاج انفتاح للمجالات
0: وضروري
1: ضروري. هذه حاجه مهمه، حاجه مهمه مهمه. الانسان في مع الدراسه ديالو يحاول انه يستثمر في اللغات لان حاجه مهمه، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج انه يكون عندنا اللغات. وبالنسبه للابداع فهو يحتاج الى معرفه بقدر ما كيحتاج الى الموهبه. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي صحيح. موهبة مهمة، ولكن باش كتسقلها فعلا فعلا لا بد من صقلها بالتكوين أكاديمي.
0: كيسقل مواهب وكاين اللي خصو غير يسقل. لأن ما عندي لا موهبة ويتطفل على
1: فعلا نادي عاوتاني
0: تختار مثلا شي حاجة اللي انت كتميل
1: فعلا. وفي الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة جميلة جدا بالكفاءة، طاقة كبيرة فعلا. وكنظن بلي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
0: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة نختموا بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد إلى حد فيه كلمة نختموا بها.
1: أكيد أستاذي. نبغي نعود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخلة فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل شروط بالنسبة لشروط الولوج خاصو يكون أكثر من 18 سنة على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات، وبالنسبة للنقطة 12.
0: هذا المعدل.
1: المعدل العام فعلاً. وأكيد إذا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر دخلوا الموقع ديال إسماك ولا إنستغرام إسماك وتلقوا مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله يوفق الشباب ديالنا وانا تايقه بلي انهم
0: فيها عود غادي يشجعوهم اكثر لانك منت هاد المدينه.
1: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم
0: باش دابا الا عرفوك في المعهد اكيد غادي تتم عمليه استقطاب. وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي انت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك اكثر.
1: فعلا استاذي فعلا.
0: طيب اظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. كما كان شكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي يتحدثوا إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد وإحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب كيتسألوا بعض المصابين بداء سكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة جوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. وكيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كانت تناولوا الرايب لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب واللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك لكتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط بل كتساعد أيضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هاد المعلومة المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض فهاد الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى

0: أن سكر دم ما يمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهنا كيدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية، وهي كالتالي: تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه حنا اللي في او بالفرنسية كيتسمى لي فيغ. وكينصح أيضا مرضى السكري أنهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 و3 ديال اللترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول أطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل.

كيدر البصر إلا كنت ضعيف النظر قضوا كيدر البصر إلا كنت ضعيف النظر في الليل بطل السفر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حسنة مع الغير مزيانة، صدق يا حسنة ومحام الغير مزيانة، صدق يا حسنة